0: مدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميريل انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
5: من اغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما لمسوشي او اقرب منه حتى. لو نقط وفاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت ابقى برضو شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفه.

0: صباحكم يبلش بطاقة حلوة.
1: صباح لإلكم.
2: صارت ست اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
0: أنت قلت عيلة.
3: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
4: أنا أول مرة بشارك.
0: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
1: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
5: شفتوا مسرق بيته.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه عم يتزاك علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كثير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحريه.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.

0: صارت ستة
1: بهالايام المليانة ضجة واخبار بشعة وحرب، حتى الاخبار السياسية يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة امل.
2: انا عندي اصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي او طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الاغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس اغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمن التاني معك.
1: يلا وعيوا اهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يا عمي لبنان كله حلو، بالاذن من كل اخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ست ودقيقتين صباحا بتوقيت بيروت. صباح الخير يا احلى مستمعين. صباح الورد وصباح المحبه، وقديش في تعابير حلوه صباحيه بنقولها. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النور لكم جميعا، واهلا وسهلا فيكم ببدايه نهار جديد يوم الاربعاء 15 تموز جولاي 2026. نص الأسبوع، إن شاء الله يكون هالنهار نهار خير وبركة عليكم جميعا. أنا شرب السعادة، واليوم رح بيرفقنا بالإخراج زميل إلي أزي. بدنا وجه تحية لأميلينا يلي اليوم رح بتكون غيبة عنا، إن شاء الله بنشوفها بكرة إن الله راد. وإن ما كنتوا عم تسمعونا من لبنان أو من أي مطرح بالعالم، يسعد صباحكم. نحن الوقت عنا مثل ما بتعرفوا بكير، هلأ الساعة 6:03 صباحا. إن شاء الله يكون هالنهار مليان أخبار حلوة، مليان راحة، وكمان مليان نجاحات لكل واحد منكم، لكل حدا عم يسمعنا. ومثل كل يوم نبلش برنامجنا بالوقفة الروحية معا نصلي، منقدم نهارنا للرب، منقول له يا رب انت صفل بنهارنا ودبر كل امورنا.
1: معا نصلي.

هيدا الأسبوع عم بيكون تأملنا الصباحي يلي عم نبلش فيه نهارنا وصباحنا لمار شربل قديس لبنان والعالم بأسبوع عيده. يا مار شربل يا ختيار عناية، اليوم جايين لعندك، جايين لعندك بقلب مليان رجا. نعرف أنه كل يوم في آلاف الناس عم يطلبوا شفاعتك، وكل واحد من هالناس حمل لك وجعه أو حامل حلم أو أمنية بقلبه. وبهاللحظات بعرف أنه كتار بس قلنا بدنا نصلي ونطلب شفاعة مار شربل، بعرف أنه بقلبكم كتار كتار كتار عم تطلبوا من مار شربل. إن شاء الله اليوم بيكون حدكم كلكم وبيرافقكم بكل خطواتكم بهالنهار. نطلب منك يا مار شربل انه تبارك بيوتنا، تبارك اشغالنا، تبارك عيالنا، انه تزرع السلام بقلوبنا حتى نقدر نواجه كل شيء بايمان وبرجاء. يا مار شربل صلي كرمال لبنان حتى يبقى هالبلد واقف بايمان، بإيمان شعبه، بمحبة أهله. صلي يا مار شربل من أجل كل لبناني بعيد عن أرضه، ومن أجل كل إنسان عم يسمعنا بهاللحظة وين ما كان بلبنان وبهالعالم. وإذا في قلب ناطر خبر مفرح، وإذا في مريض ناطر شفاء، وإذا في حدا عم بيدور على باب رزق اليوم أو على راحة بعد تعب طويل، يا مار شربل قدم هالطلبات للرب بشفاعتك. إن شاء الله تكون هالأيام كلها أيام نعمة وبركة. يا مار شربل علمنا نعيش بالإيمان وبالتواضع وبالمحبة، وخلي حضور الرب يرفقنا دايما وبكل لحظه.

0: الصلاة مقبولة للجميع وإن شاء الله الرب بيتقبل كل صلواتكم وبيحفظكم كمان.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج صارة ستة من هلا أو للساعة 7:30 الصبح. عند الساعة 7:30 بتنضم لنا زميلة ميراي مزرعاني ومن كفة الصبحية سوا ببرنامج من قلب بيروت للعشرة. وأنا بكون معكم مثل كل يوم لغاية الساعة 7:30 بصارة ستة. برجع بلاقيكم مع ميراي بمن قلب بيروت بوقفتين على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع آخر الأخبار. خلوكم معنا وإن شاء الله بيكون صباحكم معنا مليان خير.

0: بلاش نسمع أصواتكم، إذا في شيء ضروري حابين تقولوه أو حابين تصبحوا بعضكم بالخير على 71 9 8 9 9 8 9. كريستين من أهمش، تحية كبيرة لك، عبدالي نعد عليك شربول، ومر شربل يحميك يحمي كل المستمعين. كمان عندنا فويس من برات لبنان.
1: لك يا صباح النور وصباح الفل وصباح الياسمين والقرنفل، لك خليل
0: والمنتور
1: من عند الله. أحلى صباح ولا صباحك يا خي شربي. معك كميل خي من كراكس، أبي سلم عليك مرة تانية مع الجميع مع كل المستمعين، كمان أحلى تحية لكل وللمدام لينا كمان. بتمنى لك يا خي نهار سعيد لك ولكل العالم، وإن شاء الله بروق البال، إن شاء الله بتروق البال وبتروق الأحوال عندكم وعننا كمان. تحلى الصبحية، تحلى الصبحية بس نسمع صوتك يا شربي.
0: شكرا كميل عزوري من فنزويلا، تحية كبيرة لك ونتمنى لك سهرية حلوة معنا.

خلوا نهاركم يبلش بطريقة كتير حلوة هيك، بلشوا بلطف بهدوء. ما تبلشوا بكركبة وبعجقة، نظموا أموركم ورتبوا أموركم من هلأ بيزبط كل نهاركم. تنوري يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك. مثل العادة ببلش معنا من قاع الريم بالبقاع بزحلة إلى طرابلس، توصل بالسلامة. ما مية البردوني كل، تذكروا دايما أنه كل نهار جديد هو فرصة جديدة لنا. صدقوني إذا مبارح ما مشي مثل ما نحنا مثل ما كان بدنا، خلي اليوم هالصفحة الجديدة نكتب عليها شيء حلو ونبلش نهارنا مثل ما نحن بدنا. نتعلم من مبارح، نبلش اليوم نهارنا بطريقة تانية، نبلشه بإيمان، نبلشه بأمل، ونخلي اليوم عن جد يكون أحلى من مبارح بكتير.

0: بارود، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. كمان نجيب، شو العيلة؟ سنجب، كمان يسعد صباحك، أول مرة بتحكينا. كمان كل يعني عملنا صباح الخير، تحياتنا لألكن. كمان نايري، خي عم نسمع بأسماء جديدة اليوم. مثل ما دايما منقلكن، صدقوني الخير يلي بتعملوه بنهاركن ما بضيع أبدا. أي كلمة حلوة بتطلع من تمكن اليوم، أي مساعدة، أي لفتة محبة بتعملوها، صدقوني صدقوني بترجع لكم بوقت يمكن هذا الوقت أنتم ما بتتوقعوا. فيلا ما تبخلوا بالخير اليوم.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: كمان صباح الخير وصباح الورد وصباح الياسمين، ما عرفنا من مين.

0: بوجه تحية كتير كبيرة لكل شخص واعي من هلأ وبعد الساعة 6:15 بتوقيت بيروت، وكل حدا بلش نهاره معنا. يسعد صباحكم. يمكن عم تسمعونا على الطريق، انتوا رايحين على الشغل، يمكن ما بعرف ناس رايحة تفتح محلاتها، ناس عندهم دوام رايحين على شغلهم، او حتى يمكن في اشخاص عم يسمعونا هلأ على الطريق بس راجعين من شغلهم الليلة. الله يقويكم.
1: يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان،
0: كل يوم منكتب قصص جديدة نحن وياكم.
1: قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا.
0: انتو أبطال خصوصا بهالصيف، وقت السهر بيكون كتير طويل والناس ما قلق قلب تنام، و ومننام متأخرين ومنوع بكير بهالوقت لحتى نكمل حياتنا ولحتى نروح على شغلنا. أنا دايما بسميكم أبطال. تحية كتير كبيرة لكل اللي واعيين بكير مثلنا. لونا من الكويت كمان يسعد صباحك، عم تسمعنا عم تقلي مثل كل يوم هي وبطريقة للشغل توصلي بالسلامة. كمان من قطر كمال، من قطر يسعد صباحك كمال، تحية كبيرة لك.
2: شربول صباح مدينة، صباح الجميع. شو هالعبوق اليوم يا شربول؟ كثير معك
0: دي شوب، بس لكل اللي عم يسمعنا منيح انه اليوم مدينة قلنا أبسط فرصة، اليوم معنا الزميل إلي أزة، منقول بونجور لمدينة، بتكون واعية وعم تسمعنا.

0: الطير الأحمر عم تسمعنا تراز، يسعد صباحك تراز. تراز سعادة، تحية لكل أهالي دير الأحمر. أكيد امبارح كتار منكم كانوا سهرانين لحتى يتابعوا مباراة فرنسا وإسبانيا بالمونديال. بدنا نقول هارد لك لمنتخب فرنسا ولجمهوره بلبنان، ومبروك لمنتخب إسبانيا ولكل مشجعينه بلبنان. وهيك بيكون منتخب إسبانيا حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. وهيدي المفاجأة اللي صارت امبارح، أنا بسميه مونديال المفاجآت. يعني كل التوقعات فرنسا، وفرنسا رح تاخد البطولة، وفرنسا الفريق الجاهز كليا. 2-0 مش 2-1، 2-0. أكيد المباراة امبارح كانت من أقوى مباريات المونديال 2026. الكل تقريبا كان معتبر مثل ما قلنا أنه فرنسا مرشحة أنه توصل على النهائي، خصوصا بعد المستوى يلي قدمته كل هيدي البطولة. بس امبارح إسبانيا أثبتت مرة جديدة أنه بالفوتبول ما في شيء مضمون. حتى بالتوقعات اللي عم نعملها نحن وياكم على الجوائز القيمة، التنين رح تربحوا بيصارت ستة وبي من قلب بيروت موبايلز، تابلتز، كمان فاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها $100 من عند طانوس تريدينج. كتار كتار توقعوا انه فرنسا تكون بيني انه تفوز بالمونديال، فكل الاسماء يلي قالت فرنسا رح منشيلها من البوكال. لمنتخب فرنسا ولجمهوره، مبروك لإسبانيا وجمهور إسبانيا الكبير بلبنان بعد ما حجزت إسبانيا أول بطاقة للمباراة النهائية. أقولكم مع مين رح تلعب، رح بتواجه الأرجنتين أو إنجلترا. كل الأنظار هلأ صارت على نصف النهائي الثاني، مين رح يلحق بإسبانيا على النهائي؟ مين برأيكم، إنجلترا أو الأرجنتين؟ برأيكم مين الأوفر حظ ليلة؟ أكيد منعرف الجواب. يا جماعة بلشتوا بشرب القهوة أو بعد؟ وين ما عم توصلنا صور الكافيه دو برازيل اليوم؟ أنا وإلي بلشنا بكير أكبر ركوة كافيه دو برازيل، لأنه ميلينا هيك غنش بتشرب لها شي ربع فنجان. أنا بنبسط بس يكون إلي معنا، إلي أزي بنعمل صبحية أنا وياه، بنعمل ركوة قهوة كافيه دو برازيل كثير كبيرة. هيدا قبل ما توصل ميراي ونرجع نعمل صبحيتنا نحن وياها على بعد على بريك الساعة 8:30. كمان اليوم بدنا نزيد الركوة لأنه أنا وميراي وإلي شربين قهوة. الكافيه دو برازيل شو عامل بالناس؟ إذا ما لقيتوه موجود بكل لبنان، صار بالبقع، صار موجود بالجنوب، بوين ما كان بشوف. بعتوا واتساب على 76 777 361، وهن بدلوكن على أقرب نقطة بيع للكافيه دو برازيل على بيوتكن. فإذا 76 777 361.
1: مرحبا شربل، كيف اخبارك؟ انا عزيز من كندا تورونتو.
0: يا هلا بعزيز،
1: واكيد الارجنتين على النهائي يا شربل. شو
0: ان شاء الله مثل ما بدك،
1: ان شاء الله بنلاقي اسبانيا، وهارد لك لكل مشجعين الفرنسيين.
0: يلا هلا اذا بدي اتمنى للارجنتين بكون عم زعل يا عزيز ميلينا، لانه دائما البلدين اللي بيكون على حدود بعضهم بيكون في منافسات كبيره وهيك بغاروا من بعضهم. ميلينا ضد الأرجنتين بالأخص، بس ظهرت البرازيل لبرا.
2: سوري يا شربون ما سمعت، يمكن حطيت لي فويس
0: إلي بلا ما برر على الهواء. خلص عم نقول لكل المستمعين أنه اليوم معنا الزميل إلي أزة. إذا إذا بعد في حدا ما شرب فنجان قهوته يمكن هلأ صار الوقت. القهوة بالنسبة لكتار من الناس ما أنه مجرد هيك مشروب، هي لحظة هدوء قبل ما يبلش نهارنا، وهي رفيقة كل صباح. ألف ألف صحة لكل يلي عم يشربوا قهوتهم هلأ، وخصوصا عشاء الكافيه دو برازيل. تحية كتير كبيرة لألكم مثلنا. إن شاء الله تكون بداية نهاركم مع قهوة الكافيه دو برازيل بطعمتها الطيبة وريحتها اللي هيك بتنعش وبتعطي جرعة نشاط. إن شاء الله نهاركم بيكون إذا مبلشين مع الكافيه دو برازيل بيكون اليوم غير شكل، ومزاجكم بيتحسن للأفضل. تعرفوا أنه في كتير من الناس بيعتبروا أنه أول فنجان قهوة الصبح هو مثل جزء من روتينهم، من روتينهم الصباحي، مش بس لحتى يصحصحوا، كمان حتى يبلشوا نهارهم بهدوء وبتركيز. هيك بصير واحد عنده معتقد انه انا اذا بشرب فنجان قهوه بصير ركز اكثر، بصير اعرف رتب اموري. اول مره يعشق قلبي والهوايا، كل واحد منا له طريقته الخاصه. في ناس بحبوا القهوه ساده بدون سكر، وفي ناس بحبوها بحطوها بزيدوا لها حليب، في ناس بيحطوا ملعقة سكر كتير كبيرة، فما بعرف يعني كيف بتقدروا تشربوا القهوة مع سكر. أنا إذا رشة سكر أتحبة العدس أتحبة الرز أصغر ما بقدر أشرب القهوة. قبل ما نروح على بريك كمان جديد، بدي أذكر المستمعين بمؤسسة الأزة للمعدات، ما تنسوا أنه عروض المراوح بعدها مستمرة. أي مروحة بتختاروها من عند مؤسسة الأزة للمعدات بفروع الأربعة ابتداء من $18، عم نحكي $18 مروحة كبيرة مع عمود. نعم، ب $18 موجودين بأربع فروعة بالمدينة الصناعية بسد البوشية، هيدا الفرع الرئيسي خلف البراد اليوناني، الفرع الثاني على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الرابع على اوتوستراد سن الفيل، عفوا الثالث، الرابع موجود على الدورة، الشارع بسموه شارع أوغوست باخوس قريب كتير من مستشفى مار يوسف. أما رقم مؤسسة الأزة للمعدات فهو 03-386-322. فيكم تطلبوا انه يبعثوا لكم صور المراوح بالواتساب على 03-386-322. ناطرينكم، بيفتحوا بكير وبيضلوا للساعة 5، والسبت بيضلوا للساعة 1 بالأربع فروع.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. زي عنك إنك أنت بليلة شبابية استثنائية، السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

تحياتنا الكبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من جديد، من لكم صباح النور لكم جميعا. صباح الخير كمان لكل اللي انضموا لنا هلا، واهلا وسهلا فيكم على هوا اغاني اغاني يلي بلشوا معنا من الستة. كمان اكبر تحيه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بشغلكم، بالسياره، خصوصا كل يلي على الطريق، لانه على الطريق ما عندكم خيار الا تسمعونا. ان شاء الله بتكون طرقاتكم كلها مسهله اليوم.

0: شاء الله اليوم نهاركم بيكون مليان خير وراحة وما بتسمعوا إلا أخبار حلوة. اليوم بدنا نوجه تحية للمخرج إلي أزي اللي اليوم معنا دي جي اليدزي. فيكم تعملوا له فولو على إنستغرام، إلي كتير قوي بالسهرات، فيكم تتابعوه على إنستغرام وتتواصلوا معه تحت اسم دي جي اليدزي. إلي أزي عم برفقنا اليوم، بدنا نوجه تحية لمالينا اليوم فرصة. معكم أنا شرب السعادة وعم رفقكم بكل محبة لغاية الساعة 7:30، وعلى 7:30 بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني بتاني قسم من صبحيتنا. صبحيتنا بتخلص على 10. كافيين سوا مع أجمل الأغاني من عند المخرج إلي أزي وأحلى الأجواء برفقتكم. رح نكمل نسمع أصواتكم على 71 989 9 8 9. صباح النور
1: عليكم بالصحة وبالعافية يا رب، وعبال كل سنة، وإن شاء الله مر شربيل يكون مع الجميع يحمل كل
0: أمين.
1: وكمان بنطلب من مر شربيل مرقنا العرس بخير وسلامة، عرس ابني مارك نهار السبت، إن شاء الله الفرح يضل بديار الكل يا رب. أبو ميشيل
0: إن شاء الله يا رب الله يتمم أفراحكم على خير، ومنقول مبروك لخيو للفنان ميشيل خوري مسبقا مارك خوري، تحية كبيرة لألك. أبو ميشيل حكينا وهلأ أم ميشيل عم تقلي صباح وشارون هاركن حلو مبارك أم ميشيل، تحية لألك ست يومنا أم العريس.
2: يسعد صباحك شربيل وصباح المستمعين، ونهار مبارك عليكم.
0: شكرا شكرا، تحية لك، ما عرفنا مين معنا. في بريك الساعة 6:30 مرق إعلان حفلة الأخرس النجم الأخرس ضمن أعياد بيروت، رح بتكون هالسبت ب18 الشهر، هالسبت. فإذن ب18 الشهر لحوا حالكم، بعد فيه يمكن شوية بطاقات مش كتير. أنا بدي وجه تحية ل 12 مستمع يلي ربحوا مبارح معي، كل مستمع ربح دعوة لشخصين من الإدارة، اتصلوا فيكم كلكم سوا. بدي وجه تحية إذا عم تسمعينا لوتشيانا سعود، لوتشيانا مسجل رقمك غلط، يعني إذا عم تسمعينا أو حدا من أصدقائها عم يسمعونا، ياريت إذا بتبعتيلنا واتساب على 03-777-969 لحتى يتواصلوا معك وينسوا معك كيف يسلموك البطاقتين لحضور أجمل حفلة هالسبت للنجم الأخرس بأعياد بيروت بواجهة أنطلياس النقاش البحرية. لوتشيانا سعود إذا حدا بيعرفها بليز، لوتشيانا إذا عم تسمعينا ضروري تبعتي لي واتساب على 03-777-969 لنتواصلوا من الإدارة مع 11 مستمع ومستمع. إلا لوتشيانا بدي يكون أنا مسجل شراء بالغلط. يلا خلينا نسمع حكمة اليوم.
3: بيبقى الصباح أحلى لما بيجمعنا مع الطيبين مثلكم. تحياتي واحترامي وتقديري لكم، الله يحفظكم. ندى نبعث.
0: شكرا مدام ندى، ونحن كل الحب والاحترام والتقدير لك. يلا وبما انه كنا عم نحكي سبور ومونديال، كمان بطولة لبنان ما بدنا ننسيها ابدا بالباسكتبول. كمان المنافسة مولعة ببطولة لبنان، 4 فرق بقيوا بالمربع الذهبي. عم نشوف الرياضي والأنطونية عم يلعبوا بمجموعة واحدة، والحكمة والمركزية كمان. فإن شاء الله يا رب الفريق اللي بيساهل يفوز بنهائي بطولة لبنان بالباسكتبول.

0: شاربي وصباح كل المستمعين.
1: صباح النور.
0: بتمنى لكم نهار مبارك ومنصبح أم العريس كمان. معك ندى من الجبل.
1: تحية لك يا ندى. أي أم عريس في كتير عرسان هالويك أند. مين مدام يمنى قصدك يلي حكيتنا؟ بونجور شربول وبونجور لالي أزي. أنا بقول إنجلند رح تربح. صار له من 1966 مش ربحانين. إن شاء الله للوس إذا أنت بتحب إليه مجدلان، إذا بتحب المنتخب الإنجليزي إن شاء الله بيربحوا.
2: الله بقال
1: تنسوا تكملوا تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت mtanostrading.com. اوعى تنسوا كل ما تسوقتوا بقيمة $30 اسمكم عم ينزل بالبوكال. السحب رح بيصير بنهائي المونديال. جوائز كتير بانتظاركم. كتير أجهزة خلوية، موبايلز، كتير فاوتشرز كل وحدة قيمتها $100. كمان كتير بلاي ستيشن رح تربحوا، بي اس 5، جوائز كتيرة رح تربحوها. شربول ان شاء الله بتربح اسبانيا. مين؟ شوشيك. ثانك يو. انا كمان بتمنى لك نهار حلو. إذن كل ما تتسوقوا بقيمة $30 اسمكم نزل بالسحب على بالقرعة. إذا تسوقتوا بالستين بينزل مرتين، بتسعين بينزل ثلاث مرات، وإن شاء الله يا رب بتفوزوا مش مرة، مرة واثنين وثلاثة حسب قديش متسوقين من عند مطانوس تريدينج. فيكم كمان تتسوقوا من خلال الواتساب على 03-929-9283. رقم مطانوس تريدينج 03-929-9283. ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود دايما بس تسوقوا من خلال الويب سايت او الواتساب. اكتبوا اغاني 15، اغاني 15، لحتى هيك بيعرفوكم انه انتم من مستمعي اغاني، وبتستفيدوا من حسم بنسبة 15% على الفاتورة. وهلأ عند مطانوس تريدينج الجديد لكل اللي بيربوا كلاب وبسينات، عندهم مش بس التريدز، مش بس الدراي فود، مش بس يعني عندهم صار كل الأكسسوارات للبسينات والكلاب. شو بيخطر عبالكم؟ لاس، تياب، ما بعرف أنا كتير فيهم، بس كل الأكسسوارات بتلاقوها صرتوا عند مطانوس تريدينج وبسعر الجملة. جايبين كونتينرات كتيرة.
2: خليك على الأرض لا تعنى
1: كتير. عبدالله كوراني وشي حارب كمان. سليم من وين عم تحكينا؟ تحية كبيرة لكم. إلي فواز كمان بنصبحكم بالخير كلكم، كل يلي عم تتواصلوا معنا. والتحية الأكبر للقسم الأكبر من المستمعين يلي بيسمعونا وما بيبعتوا واتسابات، ما بحبوا، ما عندهم هيدي الهواية، ما عندهم هيدا الإدمان. يعني كل يوم عندي دوفوار لازم ابعت واتساب على الإذاعة. فتحية كبيرة لكم يلي بتسمعونا على السكيت. يلا مين يلي عم يسمعونا على السكيت هلأ رح يتجرأ ولأول مرة هي إذا تركوا لكم مجال، لأنه كل الأسماء اللي عم شوفها قدامي هن زيتهم بيحكونا كل يوم. إذا قدرت لقي لكم شي واتساب بين عشرة الواتسابات اللي قدامي على 71-989-989. فإذا 71-989-989 من داخل لبنان، من برات لبنان فيكن تبعتوا واتساب على 00961-71-989-989. يلا من المستمعين اللي بيسمعونا على السكايت، حسيب أبي شاهين ما بيتواصل معنا. حسيب تحية كبيرة لألك، وينك بالأشرفية؟ مروق اشرب قهوة. يلا بعد شوي جاي جوال شمعون، منحط ركوة تانية كافيه دو برازيل. يوسف بنيجيريا عم بيقول لي أنا من المستمعين اللي بيسمعوكم على السكيت. تحية لألك يوسف. يا يلا لنسمع كيفن. الاسم كيفن ما بعرف اذا كمان بيسمعنا بصمت.
2: بونجور شاربي.
1: بونجور
2: مالينا، احلى صباح، انا دائما بسمعكم وقالي كثير بدي اشترك مره واحده اشتركت معكم.
1: السلام عليكم،
2: حلو يا رب.
1: تحية لك كيفن وهبة، يسعد صباحك وميرسي لأن حكيتنا اليوم. عايدة فياض شربون، أنا دايما بسمعكم. يلا واليوم تجرأت وحكيتنا. شربون يسعد صباحك، أطيب صبحية مع الكافي دو برازيل ومعكم إلهام سعد. تحية لك ست إلهام. يلا قدام محمسة ل 29 الشهر للسفرة على تركيا وعلى البرتغال وعلى سان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا.
3: كبراني براسة وما بدها تحاكيني ومش
1: عم بتقلي كتير محمسة، ونحن محمسين لأنه رفقتكم كتير حلوة. يلا بلش العد العكسي لسفرتنا على تركيا على البرتغال وعلى إسبانيا. رح نغيب عنكم من 29 تموز ل 8 آب. بدي أقول مرسي للزميل إلي أزي اللي رح ياخد عن ميلينا بهالفترة. أكيد ميراي بترفقكم روجيل كيك عملي شربول، أنا بسمعك على السكات. تحية لك روجيل. ريتا نمر كمان بتسمعنا على السكات، تحية لك يا ريتا. صباح شربول معك مشلين رزق الله. أكيد أنا كثير قليل ما بقلكم صباحه بس بسمعكم كل يوم، تحية لك مشلين رزق الله. كمان ميرينا، ميرينا كمان بتسمعنا على السكيت. قولوا على السكيت أو على السكت. صباح شربول، أنا إليسا، أنا بسمعكم كل يوم أنا ورايح على شغلي كل يوم. نهاركم مبارك. كمان إليسا أول مرة بتحكينا، يسعد صباحك.
4: بونجور شربيل، يعطيك
1: بونجور.
4: أنا اللي بسمعوا على السكيت، مش بسمعوا، مدمنة عليكم اللي أكثر من 10 سنين، ويمكن من كم يوم لبعثت مرتين أو لمدمري. يعطيكم ألف عافية أنت وميلين.
1: تحياتنا لإلك ميرنا، يسعد صباحك، سمينا دايما صوتك.
5: صباح شربول معك الياس عطلة، أول مرة بسمعكم.
1: خي خي خي
5: بسمعكم أول مرة بطلع على السماع حبيبي، إن شاء الله يكون نهارك حلو.
1: الياس أفلق، تحية لألك، بيسمعنا دايما أول مرة بنسمع صوته. مرسي لألك لأنه تحمست اليوم وحكيتنا وسمعتنا صوتك. بدي أذكر كل يلي اسمهم شربل، كل يلي اسمهم الياس، إلي مطعم جلسة خوابي بيكفر دبيان عازمينكم ببلاش. يلا إلي أزي طلع، جيب معك بوطة وطلع بلاش، بتفوت أصلا أنت بتفوت ببلاش على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. يلا جيب معك الشرشورة، لا بيقولوا الشرشورة دخلك، شو هالتعبير البشع. أم الياس، جيب الياس وتعي على مطعم جلسة الخوابي، عازمينكم كل يلي اسمهم الياس وإلي، كل يلي اسمهم شربل، هالأحد على الغدا معزومين ببلاش على مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. أجمل قعدة على تراس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان الضيعة. إذا بدكم تحجزوا 0-3-5-5-4-3-3-2 برنامج رائع، برنامج فني منوع، هالأحد على الغدا ناطرينكم، أطيب لقمة، أحلى قعدة، طلعوا بورد وفي كتير شوب هالأحد ناطرينكم. اطلعوا ساعة اللي بدكم، اوعى تتركوا أولادكم بالبيت، جيبوا أولادكم معكم لأنه في مساحات حلوة للأولاد لحتى ينبسطوا ويلعبوا ويتسلوا. مطعم جلسة خوابك فرد بين 0-3-5-5-4-3-3-2. سناء عم تقلي شربول، أنا أكيد بسمعك من زمان كتير وإلي زمان ما شاركت، واليوم عم بسمعك من قطر. تحية لك مدام سناء برجي، شو عم تعملي بقطر؟
6: صباح الخير شربل،
1: صباح النور.
6: والله أنا بحمل هم بس انزل على الشغل سبت واحد لأن ما بسمعكم. يلا have a good day.
1: Thank you Grace. Grace سعد، تحية كبيرة لك. كمان صباح خير شربول ومالينا وإلي، وأكيد كمان لميراي، نحن دايما سهرتنا معكم، نهاركم مبارك يا رب. نحن منقول الأرجنتين رح تربح الكاس جيهان وهاني من كندا. ان شاء الله ان شاء الله توقعكم بيكون بمحله.
7: بونجور شربل، معك نجاة ابراهيم. انا كل يوم بسمعك كمان على السكات، ووقت ما بتكون ما بكون بالسياره رايحه على شغلي نزلت الاذاعه على السليلاري يعني على التليفون.
1: يالله
7: بسلم عليك وعلى مدام ميراي وعلى مدامتك كمان
1: ميلينا وعلى الي ازي اكيد اليوم يلي عم برفقنا. ثانك يو. صباح شربول، نهارك سعيد. يا ريت يلي منلتقى فيهم خلال نهارنا ومن قبلهم بالنهار بيكونوا بنظافة وطيبة قلب. عائلة صارت ستة، انتو أحلى عالم. عائلة صارت ستة، أنا بسمعكم من زمان بس أول مرة بحكيكم. عماد منيمنة من الدبية، تحية لك يا عماد. سناء عم تزور بنتها بقطر وعم تسمعنا، أخذتنا معها سفرتنا معها على قطر. شادي، شادي أول مرة بتحكينا. يلا قبل ما نروح على بريك جديد كمان، بعد البريك في ربح، حضروا لنا حالكم. سول بيرفيوم بالكاسليك ناطرينكم، عاملين أوفرات لمستمعي أغاني أغاني. أي بيرفيوم تختاروها، إن كان الأصلية إن كان يلي هن بيركبوا لكم إياها بحسب البرفيوم يلي أنتم بتستعملوها، بيشيبوا الإسانس من فرنسا، بيسيبوا لكم الريحة بنسبة 95% وبتضاين كتير، أو كمان حتى الحسم 15% على البراندين يلي جايبينه من دبي، الأرماف وأفنان. أفنان وأرماف كتير مرتبين جايبينه من دبي. كمان على السيجنتشرز يلي هن مخترعينهم يلي مسمينهم أسماء عربية. سول بيرفيوم كمان الأوفر الحلو اللي عاملينه لمستمعي أغاني أغاني، هن صحيح موجودين بالكاسليك، فيكن تزورون بالكاسليك وتشتروا البيرفيوم اللي بدكن إياها من عندهم، بس إذا بدكن تطلبوا ديليفري بتقدروا بأي منطقة بلبنان كمان فري ديليفري، بس بدكن تقولولن إنه من مستمعي أغاني أغاني، لأنه إذا أي حدا بيتسوق أونلاين من عندهم بياخدوا خدمة التوصيل، كلفة التوصيل في كلفة معينة، بس إذا بتقولوا لهم من مستمعي أغاني أغاني فري ديليفري. رقم سول بيرفيوم بالكاسليك لحتى تطلبوا من عندهم 70-360-124، فإذا 70-360-124 هن موجودين بشارع الكاسليك. إذا أنتوا جايين من صوب جونية بصيروا على اليمين بأول شارع الكاسليك، على اليمين ما بضيعوا أبدا.
8: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: صارت الساعة 7:12 بتوقيت بيروت صباحا. أكيد يسعد صباحكم جميعا مني أنا شرب السعادة ومن المخرج إلي أزة. إن شاء الله يكون نهاركم مبلش اليوم مثل ما أنتم بدكم بطريقة كتير حلوة.
1: شرب بليز بدي نقم مؤسسة أزة للمراوح. I need it badly.
0: يلا مهضومة مدام ستة، تحية كبيرة لك. مؤسسة الأزة هي مش للمراوح، للمعنى.

0: لكن يوم إذاعة أغاني أغاني من 5:30 دور سيارتي وبمشي من حراجل وكل يوم بسمعكم. يسعد لي صباحكم.
1: إليو تحية كبيرة لك. لك يا عمي شو صاير عندكم بحراجل؟ امبارح كان في مئات الناس عم تحضر مباراة فرنسا وإسبانيا، كانت ساحة حراجل مسكرة. مهرجان، بتفكروا مهرجان عيد السيدة. تحية لبلدية حراجل، حاطين شاشة كبيرة بساحة حراجل وكل أهالي الضيعة وكل المصيفين والناس عم تقصدهم لحتى تتابع المباريات على شاشة كبيرة. بسمة شليلة كمان يسعد صباحك. شادي مزرعاني، شادي مزرعاني صديق ولا جورج يلي بيحكينا دايما من الحدد. مين عم يقول لي فيفا إسبانيا؟ ليتون كولونيل سعد يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. اللي بتوقع انه يوصل على الفاينل اسبانيا وانجلد وبتربح بالفاينل اسبانيا. يلا ذكرتني، رح نعمل شغله نحن وياكم بس احضر ورقه وقلامه. بدي اخذ اتصالات سريعه هلا. كل يلي توقعوا انه فرنسا، بدي اعتذر منكم، ما فينا نحط اسمائكم بالبوكال. السحب رح بيصير بصالة 6 على جوائز عديدة من مطانوس تريدين يوم الاثنين اللي جاي. رح تربحوا أكثر من موبايل، رح تربحوا تابلتس كمان أكثر من وحدة، كمان فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. بدي أقول مرسي لمطانوس تريدين. يلا على 01-322-1000. يعني بعد عنا احتمالات إسبانيا، إنجلند، إنجلترا أو الأرجنتين. مين بتتوقعوا رح بيفوز بالفينال؟ أسمائكم كلها رح تنزل بالبوكال، بس أكيد اليوم يلي متوقعين تنقول الأرجنتين، وظهرت لا سمح الله اليوم، أحسن ما تزعلوا مني، ظهرت الأرجنتين اليوم، منشيل كل الأسماء. يعني بيبقوا بس بالبوكال يلي متوقعين إسبانيا ومثلا إنجلترا. يلا رح بلش ناخد اتصالات على 01-322-1000، بس بليز بدنا ناخدهم بشكل سريع. ألو.
2: ايه بونجورة.
1: يا هلا.
2: فؤاد غنمان معك.
1: فؤاد مين بتتوقع؟
2: إسبانيا.
1: أوكي مرسي على اتصالك فؤاد. فإذا التنين بنعمل السحب لأنه بيكون الفينال صار ليلة الأحد. فؤاد غنام قال إسبانيا. على 01-322-1000 اتصال تاني. ألو.
3: بونجور. معك
1: راغدة. راغدة شو العيلة؟
3: جرجس.
1: من وين بتسمعينا؟
3: أنا بالسيارة رح عشغلي، أنا ساكنة بجوني.
1: الله يقويك. مين بتتوقع رح يربح بال؟
3: أكيد إسبانيا.
1: أكيد إسبانيا. إن شاء الله بيكون جوابك صحيح وبتربحي هدية قيمة من عند مطانوس تريدينج، أو موبايل أو تابلت أو فاوتشر بقيمة $100 بتشتري البدك يا من عند مطانوس تريدينج. اتصال الثالث على 01-322-1000. ألو. نقطع الاتصال. بانتظار ناخد اتصال ثالث، رح نسمع فويس إلي.
4: صباح الخير شربيل.
1: صباح النور
4: لكل المستمعين. من زمان بسمعك عبودي الأصاب من سعدنيل لباع حبيبي.
1: أهلا وسهلا فيك عبودي، تحية كتير كبيرة لك. رح ناخد اتصال الثالث. ألو.
5: ألو مرحبا.
1: صباح النور.
5: كيف الصحة شباب البجعة؟ سهيل منصور.
1: سهيل
5: منصور من المنصورية. أنا صوت للشيخ الأرجنتين بالبحر.
1: الأرجنتين إن شاء الله جوابك بيكون صحيح وبتربح هدية قيمة من عند مطانوس تريدينج. رح نكفي قد ما فينا ناخد اتصالات سريعة على 01-322-1000. مين بتتوقعوا رح بيفوز؟ أي منتخب بمونديال 2026؟ اتصال الرابع. ألو. صباح النور.
6: معك هادي نصار.
1: هادي نصار. أي منتخب تتوقع؟
6: إسبانيا.
1: إسبانيا أكتر يعني بقوله إسبانيا. مرسي هادي، إن شاء الله بتربح. كمان منكمل، فإذا اتصالاتكم على 01-322-1000.

0: اتصال خامس. الو
1: بونجور.
0: بونجور
1: معك وهي يا عوبيان.
0: وهي
1: ايوه
0: وهي يا عوبيان. مين بتتوقع وهي؟
1: الارجنتين.
0: اوكي شكرا على اتصالك وهي. بتكون تنطرونا للتنين لحتى تشوفوا مين منكم رح يربح جوائز قيمه 01322000. عم نكمل ناخد ترجيحاتكم وتوقعاتكم لنهائي المونديال. مين المنتخب يلي رح بيفوز؟ الو
2: ايه بونجور
0: صباح النور. مين معي؟
2: عبدو باسيلي.
0: عبدو باسيلي
2: ايوه.
0: مين بتتوقع عبدو؟
2: الارجنتين.
0: اوكي هيك قلبك بيقول لك. ان شاء الله رغم كل المفاجآت اللي عم تصير بالمونديال احساسكم وتوقعكم بيكون بمطرحهم. 01322000 لانه عم بدقوا على التابلت على طول. مشان هيك عم مع كل اتصال عم قول رقم التليفون. بس في اشخاص بيفكروا انه بيقدر يفوتوا على الهواء خط عسكري. الاتصال السابع. الو
3: الو بونجور.
0: بونجور
3: معك سوسي نكاشيان.
0: سوسي
3: نعم.
0: شو العيلة؟
3: نكاشيان.
0: ناس
3: نكاشيان.
0: ناس تش
3: نكاشيان. أنا عطول بسمع.
0: مين بتتوقع؟ إسباني
3: يعني. أكيد
0: أكيد وبكل تأكيد. ماشي سوسي إن شاء الله نهارك بيكون حلو يا سوسي. رح ناخد بعد ثلاث اتصالات لحلقة اليوم. فإذا ثلاث اتصالات مين بتتوقعوا رح بيفوز بالمونديال لهالموسم؟ 01322000 يعني 01322000. اتصال الثامن. الو قطع الاتصال. يلا بعد بدنا اتصالين. الو
4: الو بونجور.
0: بونجور
4: معك فادي خير الله.
0: فادي خير الله. مين بتتوقع فادي؟
4: ارجنتين اكيد.
0: ارجنتين. اوكي فادي مسيع اتصالك. لا بعد بدنا هلأ بدنا اتصالين لأنه هذا الاتصال الثامن. بعد بدنا التاسع والعاشر على 01 بس على 01322000. ألو
5: بونجور.
0: بونجور
5: كيفك شربل؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
5: شربل معي.
0: شربل
5: نهرة.
0: لكن عاد عليك شربل. شربل
5: وعليك يا حبيبي.
0: شربل انت اللي بعرفك من فترة.
5: ايه
0: ايه مغير صوتك على الإذاعة.
5: ايه
0: المرة بتحكي. اشتقنا لك شربل.
5: نحن بالأكثر.
0: يلا متى بدنا نسافر سوا؟
5: يلا ان شاء الله قريبا.
0: شربل مين بتتوقع؟
5: الانجلترا السنة.
0: يلا سلمنا على المدام كتير. تحية كتير كبيرة لك. بدنا الاتصال الاخير على 01322000. الو
6: الو بونجور.
0: بونجور
6: يعطيك العافية.
0: مرسي. مين معي؟
6: عطول بسمعك مع الجولدة مطر
0: للدمور بس اول مرة. يا اهلا وسهلا فيك. كلك ذوق. هلا انا سمعت العيلة مطر بس ما انتبهت للاسم.
6: اسمي جولدة.
0: جولدة. واو حلو جولدا. كتير اسمي جولدة.
6: الأرجنتين.
0: الأرجنتين. نعم. جولدا بدك تنطرينا للتنين لحتى نشوف إذا منتخب الأرجنتين رح بيفوز بنهائي المونديال. والجوائز عرفتي شو هن؟
6: إيه سمعتهم هلا. وأنا كل يوم كل يوم بتسأل كثير بصوتك كل عيد ما شربل أنت بألف.
0: وأنت كمان لأنه ما شربل بيعني كل الناس من كل الطوائف. هيدا عيد كل اللبنانيين. تحية لك يا جولدا. ما شربل يحميك ويحمي عائلتك. شكرا لاتصالك. باي باي. فإذا فؤاد غنام راغدة جرجس سهيل منصور هادي نصار فهي عوبيان عبدو باسيلي سوسي نستاشيان فادي خير الله شربل نهرة وجولدا مطر أسمائكم صارت موجودة قدامنا. بس مثل ما قلنا يعني المنتخبات يلي عم تظهر من المونديال أسمائكم ما عم تنزل. نحن بدنا نشوف مين اللي رح بيضاين للنهائي. يعني بالبوكال رح ينزلوا الأسماء يلي توقعوا بس مين رح يربح الفينال. أسمائكم كلها عم نحفظها والتنام نحط بالبوكال كل يلي توقعوا مين المنتخب يلي رح بيفوز بكون عرفنا الأحد بالليل. منشغل ميلينا فيون إلي. بدي أقول لي مرسي لمطانوس تريدينج اللي رح بقدمه مش بس بصارة ستة وبمن قلب بيروت عدة أجهزة خلوية موبايلز كمان فاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها $100 وكمان تابلتس. مرسي مطانوس تريدينج. تحية كتير كبيرة لألكن.
7: بدك تعتذري مني
8: والله
7: قدام اللي قالوا عني مغرور.
8: خدود يشوف.
0: هلا قريب بدنا نكمل مع طانوس تريدينج، بس طلع بالي ربح هلا دغري هيك طازه دغري بيستلموا الهديه، بيقدروا اليوم يستلموها من عند طانوس تريدينج. بدي اخذ اتصال على 01322000 ودغري رح ابعث الاسم لمطانوس تريدينج، بس بليز رجاءا ما يكون حدا سبق وربحان من عند شرب من عند مطانوس تريدينج. هيدا نظام الشركه مش نحن، ما بيسلموكم الهديه لانه الاسماء كلها موجوده عندهم. 01322000 الو
9: الو بونجور
0: صباح النور.
9: معك سميره معلوم.
0: سميره لك يا سميرة، مع ميراي هذيك اليوم قالت لك ربحانة 3000 مرة ومعي ربحانة بليز.
9: لا
0: ما
9: يا عم
0: سميرة كتير واضح كتير واضح، بدي اعتذر منك. مش معقول يعني، ما عم بحكي لا تركي ولا اسباني ولا بورتوغيز، عم بحكي باللهجة اللبنانية القريبة من الناس. بليز يلي ربحان سميرة معلوف، اسمك اشهر من نار على علم بكل المسابقات، فبليز يلي بدي يتصل ما يكون ربحان ولا مرة. مش هيدي مش شروطنا، هيدي شروط شركة مطانوس تريدينج، لأنه عم بيقولوا لنا أنه في ناس جاي لعندهم 15-20 مرة بالربح. يعني مبارح مع ميراي ربحت من عند مطانوس تريدينج، ما رح أقول الاسم مدام أكيد عم تسمعينا، عملت سيرش أنا وميلينا لك ربحاني بحزيران من عند مطانوس تريدينج، ربحاني بسيرفي فايند، ربحاني يعني. وقالت لها الميراي على الهواء لا انه انا اول مره بربح، يعني ما بعرف يعني كيف بتجربوا انه تمرقوا علينا. ما سميره من الاسبوع الماضي يمكن الخميس كمان نفس الشيء سكرت معك الاتصال الميراي. اتصال جديد الو
10: الو بونجور
0: بونجور
10: يعطيك العافيه شربل.
0: ميرسي. مين معي؟
10: معك باسكال عنطوري.
0: باسكال
10: العنطوري.
0: العنطوري اول مره بسمعوا العائله. من وين انتو بيت العنتوري؟
10: نحن من بعلبك.
0: عنتوري يلا اسمك صار موجود باسكال عند مطانوس تريدينج دغري. بتفضلي لحتى لازم اكتب حدا، بتفضلي عندك ولاد مجوزة؟
10: عندي بنتين كانوا يتصلوا ايامات يرتلوا اللي رتلوا مرة بالسريانة.
0: اوكي فيرونيكا. الله يخلي لك اياهم. بيهمك تربحي لهم مجموعة من اوزموت عاملين سيربريز فيها، او بدك هدية من بيئات المونديال اللي عاملينها سكاي فول؟
10: بهمنا للأولاد.
0: الله يخلي لك أولادي. ها كتبت ماشي. أنا وإن شاء الله مطانوس تريدينج هالشركة الكريمة بحطولك بالكادو مش بس مجموعة من أوزمو، بحطولك كمان من المنتجات التانية يلي بيستوردوها من برا.
10: ماشي
0: لالك باسكال، تحية كبيرة لالك وألف ألف مبروك. يلا للوس أعطينا اتصال تاني، بدي أخذ اتصال تاني كمان بدي ربحه باند الباقة من بقات المونديال يلي بتلاقوها على الويب سايت على mtanostrading.com لمناسبة المونديال. عاملين عروض كتيرة، فوتوا على الويب سايت وشوفوا شو هالعروض اللي عاملينها. اتصال جديد الو
11: الو
0: صباح النور
11: بونجور.
0: يا هلا
11: معك لي فواز، انا ولا مرة ربحان معك.
0: ايه بس قالي مبارح، ما ربحت مبارح؟
11: لا
0: مش معي مع ميراي، ربحت مبارح. بدي اعتذر إلي، بدي اعتذر منك امبارح.
11: لا انا ما عندي مشكله، ما عندي مشكله.
0: ايه بس إلي اسمك قدامي إلي، يعطينا اتصال تاني خلاص. يعني في مستمعين لازم بهذه الطريقه نحكيهم، يحو اسمه لإلي قدامي وربح امبارح مع ميراي، اتركوا مجال لغير مستمعين بترجيكم. عيب بقى حط لهم غنيه عيب ولو. يحو قدامي اسمك إلي مع ميراي ربحت امبارح. اتصال جديد على 01322000 الو
12: بونجور شربل.
0: بونجور
12: سليمان بشارة معك.
0: يا هلا فيك سليمان،
12: كيفك تمام؟ ماشي الحال؟
0: كتر خير الله. سليمان قد ايه لك تسمعنا؟
12: الي سنتين على قد
0: بس.
12: سنتين.
0: وين كنت يا زلمه قبل؟
12: ما كنت وقع الصبح وانزل على شغلي. هلا
0: بتعرف قد ايه لي انا وميراي سوا؟ يعني اكيد بلشنا بغير اذا
12: 9 سنين.
0: برافو عليك 9 سنين.
12: متابعك كل يوم كل يوم.
0: 9 سنين بتعرف 9 سنين يعني ب10 يعني ايه. بعشرة تشرين الاول طبقنا ايه. 9 سنين سوا نحن وميراي
12: ان شاء الله وضلوا سوا.
0: ميرسي كلك ذوق يا سليمان، الف الف مبروك.
12: ميرسي شربول.
0: بدي اقول لك مبروك سليمان بشاره وباسكال عينتوري كمان ربحتوا من عند مطانوس تريدينج. بدكم تتواصلوا معهم، اسمائكم صارت موجوده عندهم بعد الساعه 10 على 03 92 92 83 03 92 92 83.
13: عيب ولو مارق سلم ماشي.
8: ماشي معدم خايف مني انا ما بعلم على حدا بروح
0: صارت الساعة 7:04 تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا
8: بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو نحن
0: منا بتقولوا انه انا بعرف في مستمعين يمكن يكونوا ما سمعوا ميراي امبارح بقولوا عني انه مشان او لئيم بس في اوقات لازم يكون هيك على الهوى المستمع يلي حكيته بهيدي الطريقة امبارح ربحان مع ميراي وان يعني مجبور أنا أتصرف بهذه الطريقة لأنه مش حلو نكون أنانيين وبدنا نقش كل الهدايا ما هي هدية رمزية ما يعني بغض النظر عن قيمتها المادية حلو الربح أنا بالنسبة لي إذا بكون عندي حظ وبربح إن شاء الله قيمة الهدية $10 بس أكيد نحن الهدية ما بكون هالقدة ونعذبكم وتحطوا بنزين فتحية لكل الشركات يلي بتقدم هدايا مطانوس تريدينج وقفنا لأشهر من وراء هيك نوع من المستمعين يلي هن زهقوا عند مطانوس تريدينج ويشوفون هن زيتون رايحين جايين
8: عم تستهون فينا كتير مش إذا قلنا لك يا كبير صدق حالك
0: يكبر مختار بقى كفرة سيبا بركات من عيدك بعيد مار شربل يحميك يا رب ويحمي كل اللبنانية وكل اللي عم يسمعونا بكل العالم شو عندكم الليلة باحتفالات عيد مار شربل؟ أنا كتير مبسوط السنة نحن لغينا رحلة بعكفرة رحلة مار شربل السنوية لأنه بتعرفوا نحن منحضر لها قبل بشهرين وكانت الحرب بعدها موجودة أصلا ما وقفت الحرب بالرغم من أنه صار في إعلان لهدنة ونحن ما فينا نعمل رحلة بعكفرة بليلة عيد مار شربل بدون مستمعينا بزحلة بدون مستمعينا بمغدوشة كان معنا من عانا بالبعا الغربة من كفر زبد من جزين يعني ما فينا نتحمل مسؤولية المستمعين بهيدي الأوضاع الصعبة أنا بدي أعتذر من كل المستمعين يلي عم يتصوا فيي وعم يترجونا أنه نرجع ننظم الرحلة عن جد بس اسمحوا لي هيدي السنة لأنه أنا كنت أطلع كل سنة من الساعة 9 الصبح كون أنا والمختار سيبا بركات وبير ميلاد مخلوف بدي حييه وقل له يعطيك 2000 عافية خادم رعية بقى كفرة زميلتنا ماجي مخلوف كمان بنت بقى كفرة كنا نطلع نقعد من قبل الضو حتى نحضر لأستقبالكم مسؤولية كتير كبيرة بالألاف كنتوا توصلوا من كل المناطق صدقوني كان يصير الساعة 2-3 الصبح يعني فيلمنا بقى كفرة ما كون زرت لا بيت مار شربل ولا الكنيسة ولا هيك صلينا بهالليلة العظيمة فهالسنة اسمحوا لنا طالعين أنا وميلينا ومجموعة من الأصدقاء رح نكون بليلة عيد مار شربل بيبقى كفرة فيكم تلاقونا بسياراتكم هيك بناخد وقتنا بالصلاة وهيك نتلاقى بمار شربل ونزور هالضيعة الحلوة كتير ونشارك بالقداس يلي رح يترأسه غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد المسيرة اللي رح تنطلق من كنيسة السيدة وصولا إلى دير مار حوشب بأعلي بقى كفرة فلاقونا فيكن تطلعوا بسياراتكن نسهر نحن وياكن في كيوسكات في مطاعم كتيرة بساحة بقى كفرة وكل بيوت بقى كفرة تحت تصرفكن أهلا وسهلا فيكن يعني أنا نيابة عن أهالي بقى كفرة وتحية لرئيس بلدية بقى كفرة ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي مخلوف يلي عن جد بيرحبوا فيكم جميعا وكل بيوت بقى كفرة بيوتكم ناطرينكم بليلة عيد مار شربل بيبقى كفرة يلا لقونا
8: ولا قلبي حلفت خونة
0: يلا المختار عم بيقول لي أنت من أهل البيت أكيد لو ما هيك ما عم بعزم بقى كفرة هي ضيعة كل اللبنانيين لأنه مار شربل لكل اللبنانيين سيدي مجدلاني مرسي تحية كتير كبيرة لألك
13: صباحكم شربل قليل لك أنتو أحلى هدية صباحية
0: شكرا
13: ليلى من الزلق
0: يسعد صباحك ست ليلى
13: إن شاء الله يا رب نقشع لك شربول صغير
0: مرسي مدام ليلى يسعد صباحك إنت شو في الليلة الأربعاء 15 تموز ليلة بيبقى كفرة على الساعة 6 المساء مسيرة صلاة من مغارة مار شربل صوب بيت القديس مع ذخائر القديسة رفقة. واو واو، القديسين من الرهبنة اللبنانية المارونية ليلى رح يجتمعوا بيبقى كفرة على الست المساء. كمان في صلاة المساء ببيت القديس شربل على الساعة 6 المساء كمان، والساعة 7 المساء ليلى بيبقى كفرة استقبال الصور المطبوعة الفائزة بالمسابقة وعرضها بالقاعة. أصلا لكل اللي بده يزور بقى كفرة طيلة شهر تموز على 7 الصبح في قداس بدير مار حوشب وقداس ببيت القديس شربل كل يوم طيلة شهر تموز على 7 صباحا، ودايما على 4 المساء 4 بعد الظهر كل يوم طيلة هالشهر بيكون فيها على 4 صلاة المسبحة، مسبحة مار شربل والطلبة والزياح من تنظيم أخوية مار شربل. وكل ليلة على 5 عم بيكون في قداس بكنيسة الرعية بكنيسة السيدة، والساعة 6 المساء عم بيكون في قداس ببيت القديس شربل. لكل يلي بده يزوروا هالشهر بقى كفرة، فإذا دايما في نشاطات بالكنايس وببيت القديس على 7 الصبح على 4 بعد الظهر على 5 بعد الظهر و6 المساء.
14: يسعد لي صباحك شربولي.
0: يا هلا.
14: وصباح مر شربل الحلو والإيمان والصلاة، والحمد لله الحمد لله عنا قديسين بلبنان هود اللي عم بيريحونا.
0: يحموكي.
14: ما في غير الصلاة بتريح يا شربولي، وأكيد طالعين على مر شربل وإن شاء الله نشوفك يا رب.
0: يلا اوعى ما تحكيني بس توصل لفوق. بونجور شربل، مر شربل يحميك، ميرسي كارلا، تحية كبيرة لإلك. بدي ارجع بليز اقول لوتشيانا سعود يلي حكيتنا مبارح وفي إلها بطاقتين لحضور حفلة النجم الأخرس هالسبت ضمن أعياد بيروت بوجهة أنطلياس النقاش البحرية. نحن اتصلنا بكل المستمعين يلي ربحوا ونسقنا مع ال 11 مستمع يلي ربحوا مبارح بطاقات، بس في المستمع رقم 12 لوتشيانا، لوتشيانا سعود مسجل رقمك غلط. بدي اتمنى عليك إذا عم تسمعينا تبعتي لي واتساب على 03-777-969 03-777-969 لحتى نكون عم نسلمك التيكتس. أو إذا حدا من أصدقاء لوتشيانا عم يسمعنا بليز قولولا تتواصل معنا على 03-777-969. حنان عم تقولي شربول صدمتني وقت قلت انه انت وميراي صار لكم 9 سنين. انا بسمعك من زمان، انا مرافقتك من ايام سنة نصر، يعني اوف صار لي عمر انا وياك على الهواء. الله يديمك بالصحة. مرسي حنان. ايه يعني نحن لعشرة صار لنا 9 سنين، يعني شهر 10 بدنا نحسبه لأنه بأوله، يعني تشين الأول تشين تاني كانون الأول كانون تاني شباط أدار نيسان، بعشرة تموز صار لنا 9 سنين و8 أشهر سوا نحن وميري، 9 سنين و8 أشهر سوا على الهواء. كائلين توقف مع بريك سريع من بعد وقوع تروحوا لبعيد. كل حدا عمل داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند يلا حضروا تليفوناتكم، فوتوا على الأبليكيشن، في حدا بدي يربح هدية كتير قيمة من أبليكيشن سيرفي فايند، هالأبليكيشن يلي بتساعدكم لحتى تنبشوا على الخدمة اللي بدكم إياها. يلي منو عامل بعد داونلود عندكم وقت خلال البريك، ما بدا شي بدقيقتين بتكونوا منزلين الأبليكيشن، بس بيطلبوا منكم تحددوا انتم موقعكم وتبعتوا لهم مثل اللوكيشن لحتى يصير بس تنبشوا على اي خدمه بتصيروا تشوفوهم كلهم بالنسبه لكم من الاقرب لكم للابعد. يلا بعد البريك بنربح.
15: بكره حفل النجمه عبير نعمه بمهرجان اعياد بيروت
16: بووتر فرونت قمت الياس النقاش.
17: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، هم يتزاق علي أنا.
18: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
19: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
18: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
17: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
18: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
17: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
18: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
17: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
18: تأمين الحفل لبانو سويس.

برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.

أكيد أول ما بلشت موسيقى هالأغنية رائعة للنجم وائل كفوري، عليتوا صوت الراديو أو بسياراتكم أو عليتوا أصوات التلفونات.

جديد بنقول صباح النور لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم لأبعد أبعد مطرح بالعالم فيكم تسمعونا على تطبيق أغاني أغاني. بدوشة تحية لماري حايك عم تقولي شربول مرسي كتير لمطانوس تريدينج شو هالاستقبال الحلو أنا ربحت معك وسلموني الهدية نهارك مبارك استقبالهم رائع مرسي مطانوس تريدينج ومرسي ماي وماري عفوا ومبروك.

0: النجاري صد صباحك، تحية كبيرة لك.
1: لأنه ما عم تعطيني
0: بازة بازة
1: بازة.
0: أكيد
1: مش رح أربح شي شكله.
0: هيدا لعبة حظ يا أم الياسو، مش بالضرورة يربحوا كل المستمعين. يلي عنده حظ بتعلق معه في شي منطق، يعني رقم واحد للاتصالات وصاحب الحظ بتعلق معه. إن شاء الله بيجي هيدا النهار وبتربح معنا هدية قيمة. هنا من الكويت عم تلي شربول، تحية لشركة مطانوس تريدينج اللي عم بيدخلوا البهجة والفرحة على قلوب اللبنانيين.
2: بونجور شربول، بونجور بليلا، كيفكم شربول؟
0: سمع درسه.
2: أنا ما بعرف أمتى تعملها
3: لمناسبة المونديال.
0: هيدي مسابقة بدك تتلفن على الهوى، بدك يكون هيك عندك طريقتك كيف تقدر تاخذ الهواء تعلق معك على الهواء. مهرام جوني كمان يسعد صباحك، ميرنا كمان من صبحك بالخير، بعتذر ما بقدر احط كل الواتسابات على الهواء بس عم اقول اسمائكم. سوسن كمان من مروكوز الديكوانه يسعد صباحك، الي من زحله عم يسمعنا كمان يسعد صباحك، سناء عم تقولي شربول صباحكم معطر بالمحبه والايمان، الله يخليكم بصحتكم وتضلوا منورين الإذاعة. لوسي سيئلة كمان يسعد صباحك، مين بعمين بدنا إدوار من الديكوانة كمان يسعد صباحك، سميرة أنصو من فرنسا عم تسمعنا، إن شاء الله قريبا بترجعي على لبنان. كمان جورج عطية من باريس، شو بدنا نقلك من باريس، بدنا نقلك هارد لك أبو جريج. يلا بعد شوي بدي سمع غنية لأول مرة لفرنسا، عملها العميد الدكتور زياد مراد العميد بقوى الأمن الداخلي. يلا منسمع لكل الجمهور الفرنسي ومنقلكم هارد لك.

0: عرفت جورج تمثال شو اخدينه على ليون؟ ما عرفت.
1: دورت السيارة بدي أطلب
0: بدي أبعث لكم أطلب أغنية وائل الكوري الجديدة اللي سرق لي عمري. طلعت. فتحت
1: الراديو
0: بدي أبعث لكم بدي أطلب خاصينه. يلا وهلا كرمال سودة عيونك هلا إلي بحط لكم الغنية اللي قبل اللي عملها. يلا قبل ما تبلش إلي.
2: كيفك؟ أنا اسمي جوزي. أنا رايحة أنا
0: وإختي
2: على الكولونيا.
0: يلا إن شاء الله نهاركم بيكون حلو كتير اليوم. جابي كمان يسعد صباحك. جابي سليم. أديل. أديل كمان يسمى تحية كبيرة لك أديل. كمان هيدي الأغنية للعميد الدكتور زياد مراد.

0: خبرنا ابو جريج انه تمثال ما شربت. فكرت اخذ لي تمثالي على فرنسا، عم بيقول لي وصلنا بخير على باريس وهلا بطريقنا اخذين تمثال ما شربل على ليون، ان شاء الله بيوصل بالسلامه وليك يحميك ما شربل. شو التمثال الحلو
1: شابون معك شابر سيركيس، انا هلا رايح على الكولوني وشهر يكون نهار يكون منيح.
0: ميرسي. وانت شربول يلا بعد شوي جايزة بقيمة $100 من عند سيرفي فايند. انا اعطيتكم مجال لحتى تكونوا عملتوا داونلود للابليكيشن.

الأغنية رائعة أولي بان عم نسمعها للعميد الدكتور زياد مراد، تنفذت كلها بفرنسا بس الكلمات الألحان والتوزيع الموسيقي للجنرال دكتور زياد مراد. إلي بدي استأذن منك، رح أطلع من عندي بغنية لأول مرة رح نسمعها. تعرفوا مبارح 14 جولاي كان اليوم الوطني الفرنسي، يلا كل عم تسمعونا بفرنسا علوا الراديو، كل الجمهور المنتخب الفرنسي بلبنان منقلكن هارد لك. أغنية رائعة كمان من كلمات وألحان وتوزيع الجنرال دكتور زياد مراد، أغنية موجهة أكيد لفرنسا، رح نسمعها لأول مرة. منحنا بنعرف قديش هالعلاقة المهمة اللي بتربطنا بفرنسا. مبارح احتفال كتير كبير كان بالسفارة بقصر الصنوبر ببيروت بهيدي المناسبة. أنا بدي حيي موسيقى قوى الأمن الداخلي يلي دايما عم تنقل أجمل صورة، صورة حضارية لهالمؤسسة العظيمة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. تحية لإلكن كمان كوماندان جابي لطفي، جابي لطفي يلي موزع جنريك صارت ستة يلي تنفذ بالستوديو عندهم، كمان هو اللي كان عم بيقود الأوركسترا مبارح. يعني كنت عم بسمع نشيد الوطن الفرنسي بتقولوا فرقة موسيقية فرنسية عم تعزف هالنشيد. رح نسمع هالأغنية فإذا لأول مرة، بوجه تحية لكل اللي عندهم الجنسية الفرنسية وعم يسمعونا لأول مرة، رح نسمعها.

0: هالتوزيع الموسيقي الرائع. هالأغنية سمعناها من زام جروب، الجروب الفرنسي، من كلمات ألحان وتوزيع العميد بقوى الأمن الداخلي دكتور زياد مراد، أغنية لفرنسا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي 14 جويلية. يلا بعد عنا دقيقتين لحتى نسلم الهواء لميراي، بدنا نقول بونجور لميراي وبرنامج من قلب بيروت. إذا حدا بهمه بعتولي على الواتساب على 71 989 989. الهدية هلأ قيمة كتير، قيمتها $100، بس ضروري يلي بده يحكينا ويلي بهمه هالهدية يكون ساكن ببيروت أو ضواحيها مش أبعد، لأنه شركة دابل كي اللي مشتركة بسيرفي فايند بأبليكيشن سيرفي فايند بدو يقدموا فاوتشر بقيمة $100 يجوا لعندكم يرشوا لكم البيت من الحشرات وكل أنواع الحشرات والزواحف. فإذا هدية قيمتها $100 بس بعتولي واتساب مكتوب بليز، وقتنا رح يخلص، يعني ما في اسمع الفويسات. بانتظار أنه يوصلنا على 71 989 989. بدي أرجع أذكركم بسيرفي فايند، ضروري تعملوا لها داونلود، فيكم من كل أنواع التليفونات تعملوا داونلود. أبليكيشن كتير مهمة، بتجمع كأنه عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة بده كل الناس تعرف فيه، بده أنه يوصل لأكبر عدد من الزباين لازم يتسجل بسيرفي فايند. لحوا حالكم، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو نقصه شيء بيصير يتحذر وبيصير يسأل وبيصير يتلفن. كل اللي عليكم تعملوه أنه بتفتحوا الابليكيشن سيرفي فايند، بتكتبوا اسم الشغلة اللي بدكن إياها، بتلاقوها وين موجودة، مثل ما منقول دايما من الأقرب لإلكن للأبعد. وإذا خدمتكن أو محلكن موجودين على سيرفي فايند، صدقوني بيصيروا كل الناس يعرفوا فيهم، بيصيروا يبينوا على يلي عم بفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة لكل تلاميذ المدارس يلي عم يسمعونا، حتى تطلعوا مصروفكن وزيادة فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند، وتبعتوا اللينك لكل حدا عم يسمعنا، لكل حدا عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة. فيكن تبعتوا اللينك لسيرفي فايند، وبحال اشترك بسيرفي فايند بالابليكيشن بتكونوا عم تربحوا نسبة معينة من كلفة الاشتراك، وكل ما يشتركوا أكبر عدد من الخدمات بيكون ربحكم عم بيزيد. فضروري إذا بدكم تعرفوا كيف تربحوا أكتر مصاري، ابعتوا واتساب على 70 أو 71 10 77 06. فإذا هودي الرقمين لسيرفي فايند، 70 أو 71 10 77 06، وهن بعلموكن كيف بتطلعوا مصاري أكتر. يلا مين بده يربح، مين بده يربح معنا بشكل سريع؟ صدقوني بشكل عشوائي حطيت إصبعي على التابلت، كتير كتير يلي قايلين، ورح نختم مع هذا الاتصال ونربحوا فاوتشر بقيمة $100 من عند سيرفي فايند. يلا ضروري، رقم ينتهي طلع ب 647. ردوا علينا بسرعة لأنه وقتنا خلص.
1: ألو
0: بونجور.
1: بونجورين،
0: مين معي؟ يا هلا
1: ماريو.
0: ماريو شو العائلة؟
1: شارب.
0: جاد؟
1: شارب شارب
0: شارب. ماريو أنت ساكن بقلب مدينة بيروت؟
1: سد البوشي.
0: سد البوشي، أوكي مقبول. فإذا رح بيرشو لك شركة دابل كي اللي مشتركة بسيرفي فايند بقيمة $100 بيرشو لك بيتك، أوكي؟ بس بدي اتمنى عليك، ما بدي احرجك، وتكون منك عامل داونلود لسيرفي فايند، بدك تعمل له داونلود لانه صدقني بتسهل لك كل امور حياتك.
1: اوكي.
0: كل ما بدك سنجري، بدك مطعم، بدك نادي رياضي، مدامتك بدها، لانه حطت صوره عريسها تكدلك مجوز
1: بيصير
0: سنه. اوكي، مدامتك بدها بيوتي لونج، بدها سالون، بدها شو ما كان، بتفوت بتفتشوا على سيرفي فايند وبيبينوا عندكم من الأقرب للأبعد. توعدنا أنه بتعملها داونلود؟
1: أوكي
0: طبعا. أوكي، ألف مبروك ماريو، ألف مبروك.
1: مرسي كتير لألك.
0: مرسي لألك، مرسي لأنه بتسمعنا. فإذا اليوم الهدية قيمتها $100 من سيرفي فايند قدمت اليوم فاوتشر لماريو بشارة بقيمة $100 من شركة دبل كي. شركة دبل كي رش مبيدات لكل أنواع الحشرات. ورقمه لماريو صار موجود معنا. أنا بدي أشكر كل يلي رفقونا من الساعة 6 ولغايت هلأ بصارت 6 صبحيتنا بتكمل للعشرة، بس هلأ رح تبقوا مع ميراي من هلأ وللعشرة تماما. اليوم معنا المخرج إلي أزي، بدي أقول بونجور لميلينا. اليوم ميلينا ما قدرت تكون معنا، أكيد بكرة بترجع بتلاقينا. مرسي لكم جميعا، مرسي للوس يعطيك العافية. اليوم حضرنا حالك للجمعة على عشاء القروي بميروبا بساحة كنيسة مار الياس الجديدة. إذا بدكم لقونا ابتداء من الساعة 8 عاملين عشاء قروي، الدخول مجاني لمناسبة عيد مار الياس هالجمعة الساعة 8 المساء. والزميل إلي أزي دي جي اليدزي رحبي ولع. باي باي.

سجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

جيت انا هون جيت. صباح الخير بونجور. التقيت فيكن على الطريق انا بعرف. تحيه لكل مستمعي اغاني من قلب بيروت. صباحي لكم جميعا اللي واعي وبلش شغله ولك يعطيك ألف ألف عافية. لقاء جديد اليوم بيجمعنا أكيد لغاية الساعة 10. بدنا نحكي كتير, بدنا نخبر هيك, نطفولي دينيكم منيح واسمعوا أخبارنا منيح. اليوم الأربعاء 15 تموز 2026. يا رب يحمل الخير الفرج البحبوحة لكل الناس. يعني اليوم صار نص الشهر وأكيد بلشنا هيك شو بيقولوا تفضل جيبك. يعني كانوا أول ما قبضنا كانوا جيبتين مليانين, هلأ نص جيبي وشوي كمان. هاي شربل, هاي إلي, يلا قلعنا قلعنا وساعة 8 إلا تلت. مش معنا بدنا نقول بونجور, تحيتنا لإليك. اليوم معنا إلي أزي على إخراج الفترة.

0: ولك تسلموا لي مع أهضمكن ومع أحليكن ومع أطيبكن. شو هالقلب الحلو لكل المستمعين، مش معقول قلبكن شو حلو. هلأ أنا وجاي على الطريق، أكيد جاي وهيك شو بيقولوا سهياني مثل كل الناس يعني. سيارة وقفت حدي بعجقة السير، صاروا يزمروا لي، بتعرفوا ولا انه عم زمروا لي لإلي، افتكرت عم زمر لحدا تاني يعني. كان في شي ثلاثة بالسيارة، فتحوا الشبابيك وصاروا يصرخوا
1: يا حبيبي
0: لنبعة المي. بعتوا مين؟ قال بليز بلشي لنا البرنامج من هون. قلت لهم ولك تكرم عينكم.

أكيد المستمعين ناطرين الأبراج. طبعا مستمعينا بعد شوي رح نقول الأبراج ورح نعيد مولود اليوم.

بدي أذكر كل المستمعين بطبعا دهنات بريمو. دايما عم خبركن عن دهنات بريمو لأنه ألوانه بتجنن وبيعمل تغطية ممتازة، وصار فيك مع دهنات بريمو تاخد الجودة والراحة سوا. طبعا بريمو بتقدم لك دهنات منزلية وصناعية بجودة عالية، وصار فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم للبيوت للمكاتب المحلات والمعامل. اطلبها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. اتصلوا بالهوت لاين، نحن طبعا من إلكن الرقم، وبس تتصلوا بيدلوكن على أقرب نقطة بيع 01-900-822. بريمو داعة ممتازة وجودة عالية. 01-900-822.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل، انتبه اليوم من التسرع بالكلام أو بالقرارات. شخص قريب منك ناطر منك مبادرة أو كلمة حلوة. برج الثور، نهار مناسب لترتيب أمورك المالية أو العائلية. يمكن يوصل لك خبر كنت ناطره من فترة. حاول تعطي حالك وقت للراحة لأنه حملت هموم غيرك كتير. برج الجوزاء، حضورك أول يوم وكلامك مقنع. إذا عندك اجتماع أو مقابلة استغل هالطاقة. برج السرطان، نهار جيد للتفكير وإعادة ترتيب الأولويات. شخص من الماضي قد يعود إلى الواجهة بطريقة أو بأخرى. برج الأسد، الأضواء مسلطة عليك اليوم. عندك فرصة لتثبت قدراتك أو تبرز بعملك. ما تسمح للغرور أنه يفسد عليك علاقة جميلة. برج العذراء، تفاصيل صغيرة بتشغل لك بالك ولكن ما تعطيها أكبر من حجمها. في تقدم بطيء لكن ثابت بموضوع مهني أو شخصي. برج الميزان، يوم بيحمل توازن حلو. إذا ابتعدت عن التردد، قرار مؤجل يمكن بيحتاج منك حسم. أجواءك إيجابية وعندك فرصة لتقوية علاقة أو إصلاح سوء تفاهم. رح تكتشف أمر كان غامض بالنسبة لك. ما تدخل بنقاشات ما إلى فايدة. روح المغامرة عندك مرتفعة اليوم. يمكن تفكر بخطوة جديدة أو مشروع مختلف. خبر صار أو لقاء مميز بيغير لك مزاجك. برج الجدي، مسؤوليات كتيرة ولكنك قادر على التعامل معها. ما تحمل كل شيء وحدك، طلب المساعدة. دلو، أفكار جديدة وإلهام. إلهام غير متوقع. النهار مناسب للتخطيط للمستقبل أو لتتعلم شيء جديد. برج الحوت، مشاعرك مرهفة اليوم لذلك حاول أنه ما تتأثر بكل كلمة تسمعها. عندك طاقة إيجابية، لازم تركز على الأمور الحلوة.

مولود 15 تموز هو من برج السرطان، من صفاته انه عاطفي وحنون وقلبه كبير، كتير بيهتم بالعيلة والناس اللي بيحبهم، وفي مخلص حساس بيحب الأمان والاستقرار، كريم ومعطاء وبيحب يساعد غيره. مولود 15 تموز شخص بيشبه البحر، من برا هيدي ومن جوا مليان أحاسيس وأسرار.

قليل قمر حبيبي. ايه قول بيطلع القمر بالنهار عبكرة في قمر كمان. ليش منقول القمر بس بالليل بيطلع كمان منشوفه الصباح وبيضل فترة طويلة منشوفه مع الشمس. انا ميلة على لكل المستمعين اللي بلشوا جربوا وحاولوا انه يمضوا هالنهار على رواق. هلا انت ما بتخاف من حالك، يعني انت ماشي حالك، قمت وعيت وشربت القهوه وكافيدو برازيل، اكيد اكيد يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها، بس انه لبست ماشي حالك، يعني عرفت انه لا هيك ولا هيك، انه لا كتير محمس ولا انه ما الك جلادة، لا ماشي حالك. بتطلع بسيارتك مثلا وبتمشي على الطريق ورايق، وبعد شوي بيطلع لك حدا يا بيفوت فيك يا بنفخ الدولاب يا بيطلع لك شيء قصة، انه شفتوا كيف نحن منخاف من اللي جايينا مش منخاف من حالنا. يلا ان شاء الله يكون نهار رايق لكل المستمعين وما تتفاجئوا بي ولا بقوس اليوم، ولا تضل صحتكم بأمان، ولا تحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت. بدي منكم مستمعين تخلوا هيدا الرقم بتليفوناتكم، ما حدا بيعرف وما حدا بيستغني، عندكم حدا بالبيت بده رعاية صحية بس اتصلوا على هيدا الرقم 81-319-656. دايموند هوم كير، لك شو حلو اسمهم دايموند هوم كير، عندهم ممرضين ممرضات بيهتموا فيكم بالبيت يعني ل 24 ساعة، عندهم كمان سحب دم، بيمرقوا ادوية بالعرق، بيغيروا على الجرح على الحروق، وحتى تركيب سيرم بالبيت، بيعملوا لكم صور أشعة وتخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. سارة بالغنش ضحكتها بتكرش كرش لمسة إيدي، يعني دايموند هوم كير رعاية صحية احترافية عندكم بقلب بيتكم. بس بدي منكم تفوتوا على الويب سايت وتشوفوا أكيد شو بيقدموا خدمات للمستمعين، حطوا diamondhomecarelb.com فيكن تتصلوا فيهم مباشرة على 81-31-96-56.

0: شو هيدي شو هيدي بيرفكت هاي اللي عم بيغنيها يعني شو من برا بده اياها شو انه مين يعني ملك نازل من السماء جمال وطول وضعف وهضامه واحاسيس
1: بالاسم بجسمي يخرب سوقه
0: واخر شيء يخرب ذوقه

هول مش كتير موجودين هول الـ الـ يعني الإنسان البيرفكت ما إنه موجود كتير بالدنيا يعني. هلا لا إلي أنا يمكن شوف هيدا الإنسان بيرفكت، أنتوا ما تشوفوه بيرفكت يعني، أو ما شو بيقولوا تشدوا همتكم.

وتفكروا على طول بهيدا الشيء انه تكونوا بيرفكت بس للناس. كونوا بيرفكت لإلكن انتو، اذا انتو مرتاحين اوكي، اذا منكم مرتاحين مش ضروري يعني.

0: يلا خلينا نسمع الفويس
1: اللي هاي من ميرو. انا من البيت اليوم علي حراره مش راح 20 فصعب اسمعكم اكيد على طول على السماع بس من البيت هالمره اكيد. يسعد صباحك ضيفك كان مجدلين من صيدا.
0: ولك يا مجدلاني طالما اليوم انك رايح الشغل ولك نملك نتفي يا زلمه ولك نايم غل بهالتخت وتغطى في احلى منا تقعد بالبيت بس بالتخت على مشروع تخفى بس نام نام شوي نيم راسك دماغك خليه يرتاح. ولك يا إلي إلي فواز بعت لي فويس دقيقة هيك نشوف خلينا نبلشو لنشوف. يلا
2: بونجور مدام كيفك يعطيك العافية معك إلي فواز.
0: أهلا وسهلا
2: مدام ميرين. امبارح إذا بتتذكري قطش الخط بيني وبينك يعني عشو. ما كان في تشويش على الخط حتى على أبريتي وحتى على الراديو
0: كمان
2: صار في تشويش
0: يا الله بقى بدك تطلب طلب. بدي ارجع اذكر المستمعين انه يا جماعه بليز اذا بدكن اي شيء من برنامجنا منا بدكن رقم معلن اشتركتوا معنا ربحتوا بدكن رقم الكادو الشركه اللي هديتكن الكادو مثلا بدكن اي استفسار حطينا رقم للمستمعين 03 777 9 6 9

تحياتنا لكل المستمعين وين ما كنتوا، اكيد معكم اغاني اغاني ومن قلب بيروت. اخبارنا كثير اليوم، ولكن بدي بس حي الناس اللي بتسوق على الطريق، وخصوصي خصوصي شوفريات التاكسي اللي شغل على الطريق، شوفريات الكاميونات، المندوبين، كل شخص بيقضي ساعات طويلة ورا الديركسيون. لأنه عن جد السويقة مش إنه بس تعب نفسي يعني من العجقة، كمان تعب جسدي كبير. تعرفوا أنه الدراسات بتقول أنه تقعد لفترات طويلة بالسيارة بيزيد الضغط على أسفل الظهر والرقبة والكتاف. يعني مش تقريبا كلكم بس توصلوا على الشغل أو على البيت بتحسوا حالكم مكسرين، ما فيكم تنزلوا من السيارة وبتصيروا تعرجوا شوي. صعبة صعبة، خصوصي اللي بيروح فترات طويلة أو اللي بيشتغل كل النهار وبيكون بقلب السيارة. شو حلو الليل القمر طالع. بعدين بدي لكم شغلي، إنه وجع الرقبة من السواقة بيوصل للراس وبيعمل وجع راس أو بينزل على الكتاف والإيدين، والواحد بيفكر المشكلة من محل تاني.

خلي أقول تحية كبيرة لكل شخص بيقضي نهاره على الطريق. يمكن نحن منقضي ساعة ساعتين بالسيارة ومنتضايق، بس في ناس السواقة هي نهارها كله وشغلها كله ورزقتها كلها. يعطيك

0: إذا محتارين شو بدكم تتروقوا يلا فليفل أبو أندري فتحوا من الساعة 7 وبيضلوا للساعة 12 بالليل. أكيد الفليفل هيدا شيء طبيعي يعني، بس أكيد عندهم فول، حمص، بليلة مسبحة، عندهم فتي طيبة، عندهم بيض بأورمة. يا ويلي قدي صار لي ما أكلت بيض بأورمة اليوم. إلي أنت بتحب البيض بأورمة؟ أوه يلا عند فليفل أبو أندري، أنتلياس، جبال، جونة، فرع زوق مصبح، هو على الطريق العام وقريبا بيك فرح باب. هلا اذا بدكن تطلبوا من عند ديليفري يعني اكيد عندهم، فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الموقع الالكتروني لفليفل ابو أندري.
1: بكره حفل النجمه عبير نعمه بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: كل القصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي.
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
4: صارت ستة
5: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
8: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
9: رجعني على لبنان.
5: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
9: والصور شو مشتاق.
5: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مثل العادة بي هالوقت بيطلع علينا شربل يعطينا آخر الأخبار. يلا شربل.
1: صباح النور ميراي لك لكل المستمعين يلي من الستة اسم الله عليهم.
0: محمس
1: ايه محمس
0: بالسين ولا بالصاد؟ محمص ولا محمس؟
1: على سيرة سين والصاد وحياة الله بدي فرجيك موقع إلكتروني عنا بكسر وين بتعرفي مثل الكاكين عنا بكسر وين فيونه مرتبين مبارح إن شاء الله لقيها يا الله إذا لقيتها بفرجيك إياها كاتبين مبسوطين عم بيزرك
0: بالصاد
1: عم بيزرك موقع كسر وين إن شاء الله تكون عم تسمعنا صديق بس إنه عيب يعني كاتب مبسوطين هودي اللي فاتحين مواقع ببيوتهم كاتب عم بيزرك لجمهور الفرنسي كاتب لهم مبسوطين يمكن هو بيلفظ بالصاد يعني ما فيك تلومي يعني
0: بتشوف كثير أغلاط
1: أكيد أنا محمس دايما للإطلالات اللي بيكونوا معك بعرف قديش في ناس ملاهي بيسمعوك وناطرين ومحمس لأعياد بيروت بكرة والله بكرة رايح أحضر نجمة عبير نعمة
0: شو هالعبير
1: شو هالعبير وشو هالأعياد بيروت شو هالمطرح يا ميراي بتعرفي وين الكونسيرفاتوار اللي عم يتعمر هالمبنى الإزاز الكبير اللي عم يتعمره الصين على وجهة أنت الياس النقاش البحرية دغري حده جهز المدرج المسرح المنطقة كلها تغيرت كليا لاستقبال أضخم مهرجان رح بيصير بلبنان لهالصيف أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان بكرة الافتتاح مع النجمة عبير نعمة أكثر من 5000 كرسي محطوط السبت رح بيكون النجم الأخرس التاني رح بيكون النجم جيما نوكيا وتبعا وصولا ل 28 الشهر الختام مع إليسا أنا بدي أدعي كل المستمعين هلأ ما بعرف إذا بعد في محلات بس بيقدروا يفوتوا على تيكتينج بوكس أوفيس ويشوفوا إذا بعد في محلات أنا بدي حيي شركة ستار سيستم وشركة تويوتو سي خصوصا استاذ جهاد المر مدام جيسيكا ورد المر كل الساف كارول كل الأكيب يلي مع بنامو ميراي لحتى تكون أعياد بيروت عن جد تكون هي فعلا أعياد بيروت لأنه الناس اشتاقوا للسهر اشتاقوا للمهرجانات الكبيرة يلي صار فيه الغاء لها يعني بكل أسف أنا كنت أول حدا قلت لك أنه مثلا بعد بعلبك وبعد البترون وبعد أهدن وبعد بيت الدين كل المهرجانات ألغيت ميراي يعني مبارح بشكل رسمي من بعد ما أنا كنت أول مين خبرك لأنه كنت بلقاء أنا أستاذ نزيه سمعان رئيس بلدية أهمج كمان نحن مننطر مهرجانات أهمج من سنة لسنة مبارح للأسف بشكل رسمي بلدية لجنة مهرجانات أهمج وبلدية أهمج أعلنوا ببيان بعد انتظار طويل لتبلور الأوضاع الأمنية ونتيجة مشاورات مكثفة تم اتخاذ القرار الصعب بإلغاء مهرجانات أهمج السياحية لهالصيف حفاظا على سلامة الجميع وتضامنا مع أبناء بلدنا الغالي واعتذروا بالبيان من الجمهور جمهور المهرجان من الفنانين ومن المشاركين وإن شاء الله بيلتقوا ب 2027 هالمرة رح نقول إن شاء الله وعلى الأكيد رح نلتقى لأنه الهيئة ميراي هالمرة فايتين بالمفاوضات إلى الوصول إلى تحقيق السلام وخلص ممنوع الحروب ممنوع بقى كل صيفية يعملولنا بقوسة مثل ما بتقولي بالرغم من أنه مبارح كانت الأجواء متوترة شوي باليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يلي صارت بالسفارة الأمريكية بروما برعاية وزارة الخارجية الأمريكية تأخر الوفد الإسرائيلي شي ساعة ساعة شوي لحتى وصل حتى رئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللي كان راجع من قطر عم بيشارك بواجب العزاء فكمان انشغل كتير وقائد الجيش كان موجود بالأصل الجمهوري وتابعوا ليش تأخرت المفاوضات لتنطلق المفاوضات تبين أنه الوفد الإسرائيلي تأخر لحتى وصل بأول جلسة مبارح تبين أنه إسرائيل عم بتحاول قد ما فيها تتهرب من الالتزام بالانسحاب وحطت شروط وكأنها عرفة أنه لبنان ما رح يقبل فيها هيك بحس كنت عم بقرأ بمعظم الصحف اليوم خصوصا بصحيفة الجمهورية فتدخل المندوب الأمريكي يلي هو الراعي لهاللقاء وجرب يلطف الأمور شوي. إن شاء الله يا رب اليوم بيكون أفضل من مبارح، خصوصا بيصير فيه مثل إعلان عن البدء بالترجمة العملية لصيغة هالإطار يلي
2: يا رب
1: صار فيه اتفاق عليه. إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله.
1: اليوم يا راي الأخبار بتقول إنه رح بيصير في بحث عملي بالآليات التنفيذية، وأكيد التركيز رح بيكون على المناطق التشريبية بالجنوب باعتبار الاختبار الأول لمدى جدية الأطراف إن كان إسرائيل أو لبنان بالتنفيذ. من جانبه لبنان، يعني الوفد اللبناني المشارك بالمفاوضات، شدد على ضرورة البدء بالانسحاب الإسرائيلي من أول منطقة نموذجية على القليلة لحتى يرجع الجيش اللبناني يقدر ينتشر، يقدر يثبت حاله. الجانب الإسرائيلي أبدى نيته بالانسحاب من منطقتين مش منطقة واحدة، لكنه طرح حواجزه الأمنية وطالب، قال أنا بدي ضمانات، مين بأكد لي أنه ما رح ترجع، رح يرجع فيه نشاط عسكري لحزب الله أو لأي إذا بدك نشاطات ميليشيات ما إلها علاقة بالدولة اللبنانية. يعني ميري بس بدي أعمل لك جولة سريعة لحتى تشوف أنه بالرغم من أنه نحن عم نعيش هلأ بأجواء الهدنة، بشوف أمنيا بالجنوب شو صاير مبارح وبالليل والفجر. يعني التفجيرات الإسرائيلية مستمرة ببعض المناطق بالجنوب، فجر اليوم صار في تفجيرات عنيفة ضخمة كتير بالبيوت والأودية ببلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل، صار في جرف للطريق الرئيسي المؤدي من بنت جبيل لبلدة مارون الراس، جرفوها مبارح كليا. كمان صار في إطلاق للنار صوب عدد من الأهالي حاولوا يتفقدوا أراضيهم وبستينهم حد بلدة مجد الزون، حد بلدة المنصورة. كمان حتى مبارح صار في غارة على النبطية الفوقة، صار في تفجير بالنبطية الفوقة وكمان بكفر تبنيت.
2: شو هيدا؟
1: كمان صار في قصف على دوحة كفر رمان بالنبطية بالأنابل الحارقة، صار في قصف على وادي الحجير على بلدة كونين، صار في تفجير كتير عنيف مبارح بالنهار ببلدة بيوت السياد. كمان صار قام الجيش الإسرائيلي صار يحرق بيوت عديدة ببلدة زوتر الشرقية، وكمان صار في تفجير بيوت وبنى تحتية بمجد الزون بحديثة. يعني هيدي ميراي إذا بدك حبيت أعمل مثل جولة لحتى فرج الخروقات الأمنية بوقت الهدنة وشو هالهدنة اللي عم يحكوا عنها. من أخبارنا المتفرقة اليوم على الساعة 10 دكتور نزار هاني وزير الزراعة رح يطلق حملة إدارة صحة الغابات بمؤتمر صحفي رح بيصير بوزارة الزراعة ببير حسن تحت شعار ليس لدينا لبنان آخر فلنحمي ما تبقى منه،
2: وأي
1: نحمي الغابات الخضراء. كمان على 11:30 رح بيصير في اعتصام كتير كبير بدعوة من روابط التعليم الرسمي ومن لجان المتعاقدين، رح يعتصموا قدام مجلس النواب دعما للمدرسة الرسمية وللمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم. عم نحكي بالمدارس الرسمية.
2: أوكي.
1: نوصل هلأ صار 8:15 نوصل للمونديال. مبارح اللي صار في كل التوقعات، أنا قلت لك مبارح ميراي دايما الحسم بيكون للملعب. مبارح 2-0 خسرت فرنسا، فازت إسبانيا 2-0
2: مفاجأة
1: على فرنسا، كانت مفاجأة كبيرة.
2: ايه والله.
1: وهيك بتكون إسبانيا يلي هي بطلة أوروبا لهالموسم تأهلت للمباراة النهائية يلي رح بتصير الأحد على الساعة 10 لمونديال 2026 بعد ما فازت على فرنسا. فرنسا هي وصيفة المونديال الماضي مثل ما قلنا 2-0. امبارح كانت أول مباريات النصف النهائي، ليلة صارت المباراة على أحد أكبر الملاعب بدالاس. الليلة على الساعة 10 كمان بتنطلق المباراة الثانية من المرحلة النصف النهائية بين إنجلترا، بين منتخب إنجلترا ومنتخب الأرجنتين، وأكيد الفريق يلي بيفوز الليلة بيواجه الأحد منتخب إسبانيا. يعني هلأ صار عنا 3 فرق مرشحين للفينال.
2: أنا قلت
1: إسبانيا أكدت،
2: سألتني قلت لك أيدت على الورقة.
1: إيه مزبوط. مزبوط.
2: قلت لك إسبانيا.
1: تعرف يا ميراي هيدي تاني مرة إسبانيا بتتأهل للمباراة النهائية بعد ما أحرزت اللقب الأول بال 2010 وقتها كانت المونديال عم تصير بجنوب أفريقيا، وقتها فازت 1-0 على هولندا. فإذا بدنا ننطر الليلة، ليلة بينحسم مين الفريق الثاني يلي رح بيواجه إسبانيا، الأرجنتين أو إنجلترا. يعني بتعرفي بالتصويت اللي بدي أخده أنا وياكي بشكل سريع، عنا 3 دقايق ناخد 5 اتصالات لحتى اللي بيصيب اللي بيسمي المنتخب اللي رح يربح وبتزبط معه، التنين عنده إمكانية أنه يربح أو موبايل أو تابلت أو فاوتشر بقيمة $100، رح بيكونوا كتار، ما رح حدد قدي العدد، هيك طلبوا مني مطانوس تريدي.
2: بس ليك شربيل هلا الأسماء اللي اقترحت أو صوتت فرنسا بتشيلوا،
1: أكيد مجبورين شيلوا. وهلا يلي بار اكزامبل اعتبر الليلة بدها تلعب الأرجنتين وإنجلترا، يمكن حدا يقول إنجلترا وتطلع برا، مجبورين نشيل كل الأسماء.
2: أوكي.
1: نحن رح نحط ببوكال من قلب بيروت وفي بوكال تاني لصارت 6، رح نحط الأسماء يلي سموا الفريق اللي رح بي
2: يتوج
1: بطل مونديال 2016. رح ناخد إلي 5 اتصالات، بليز افتح لنا السنترال من عندك 01-322-1000. هلأ التوقعات 3 بين إنجلترا بين الأرجنتين أو إسبانيا. وما تنسوا على الساعة 8 يوم التنين انطرونا مع ميراي، رح تسحب هي الأسماء بالقرعة، وما منعرف قدي عدد الربحين، بس بعرف أنه رح بيكونوا كتار كتار. وتكيو يعني. لامطانوس تريدينج
2: أكيد. خلينا نبلش. ألو
3: بونجور.
2: بونجور
3: صباحكم شربلو.
1: يا هلا
3: مدام.
2: أهلين أهلا وسهلا. مين معنا؟
3: بول معكم.
1: بول شو العائلة؟
3: فرح.
2: بول فرح، يلا شو بتقول؟
3: والله أنا بقول إنجلترا.
2: أوكي يلا إن شاء الله.
1: أنا إن شاء الله. بس هلا إن شاء الله ما رح تزبط.
3: أنا امبارح كنت مع إسبانيا ربحت.
1: هاتك بتغير كتير.
3: لا أنا لا أقول يوم مين بيربح.
1: عم بمزح.
2: طيب
1: تحية لك يا بول، ان شاء الله بتصيبها وبتربح التنين موبايل.
3: انا مع اسبانيا الاخر.
2: يلا ان شاء الله. اوكي يلا. اهلا وسهلا فيك.
1: بعد باي بدنا للوس 4 اتصالات على 01-322-1000.
2: يلا الو. الو اي بونجور،
4: يعطيك العافيه.
2: ميرسي على عافيك. مين معنا؟
4: ماريا سلامة.
2: كيفك ماريا؟
4: الحمد لله.
2: عم تحضري مونديال؟
4: صراحة متوشة هيك مش كل شيء.
1: أنا حس بدها تقول الأرجنتين.
2: شو بك؟
1: أي فريق رح تنقي؟
4: أنا رح نقي أرجنتين.
1: شفتي؟
2: كيف عرفت شربل؟
1: بالصدفة.
2: يلا إن شاء الله هيك تربح.
1: ماريا من وين؟ من وين عم تحكينا؟
4: أنا هلا حاليا رايحة على شغلة، بشتغل بأدونيس.
1: وسلامة وين؟ فريا؟
4: أمز.
1: يهدرتنا. أهلا وسهلا فيك يا ماريا.
2: مرسي ماريا، إن شاء الله تربحي معنا. باي.
1: يلا بعد عنا 3 اتصالات بتتوقعوا إنجلترا الأرجنتين أو
2: إسبانيا. ألو
5: ألو مرحبا ميراي.
2: أهلا وسهلا.
5: كيفك؟
2: نشكر الله. مين معنا؟
5: جمال.
2: شو العائلة؟
5: رعد.
2: جمال مين بتتوقع يربح المونديال؟
5: انت شو رايك؟
2: انا رايي من رايك.
1: اذا بدك مثل ميراي من اي اسبانيا.
5: انا كنت برازيل، انا وشربيل، بس شو بدي اعمل؟
2: يلا طيب المهم شو قول.
5: اسبانيا.
2: اوكي اهلا وسهلا فيك.
1: 01-322-1000 لنشوف مين رح يختار بعد اتصالين بين انجلترا الارجنتين اسبانيا. لاحظت 3 اتصالات بين بول ماريا وجمال،
2: كل واحد
1: حدا نقى منتخب.
2: يلا معنا اتصال. الو
6: الو بونجور.
2: اهلين بونجورين. مين معنا؟
6: كيفك ميراي؟
2: انا
6: كثر بول.
1: كثر خير الله
6: انت. انا بقول اسبانيا.
2: مين معنا؟
6: الين عبود.
1: عبود.
2: أهلا وسهلا فيك يا إلين، إن شاء الله تربحي معنا.
1: بدي أجي أذكر مستمعين ميراي، فإذا ينطروك التنين على الساعة 8 لحتى يصير سحب بالقرعة على هالجوائز القيمة كتير يلي مقدمتها شركة مطانوس تريدينج.
2: آخر اتصال. ألو
7: ألو
2: صباح الخير.
7: صباح الخير.
2: أهلا وسهلا. يلا توقعاتك.
7: بتوقع إسبانيا.
2: إسبانيا إن شاء الله. عم تحضري المونديال؟
7: يعني كمان
2: مش هيك. يلا شو طالع عبالك تربحي؟ في تابلت، في سلولار، في كتير اشياء، عشو حطا عينك؟ يلا ان شاء الله خير يا رب. مين معنا؟
8: داليا وهبه.
2: داليا وهبه. اوكي داليا، ثانك يو يا قلبي.
1: فإذا خلصنا جولة الاتصالات لليوم ميري، بس بدي أذكر المستمعين لحتى ما نكون كتير ظالمين، رح نفسح مجال يعني يلي المنتخب اللي بيظهر يعني بيقدروا بكرة يكونوا عم بيصوتوا معك، يلي كانوا قايلين فرنسا بيقدروا يرجعوا يغيروا التصويت لحتى يكون عندهم حظ بالربح، ويلي كمان اليوم بيكونوا مختارين المنتخب يلي رح يظهر لبرا فيهم كمان يرجعوا يتصلوا ويصوتوا، بترجع نحط لهم اسمهم إذا في حال صابوا المنتخب اللي رح بيفوز بالنهاية.
2: إن شاء الله الكل يربحوا معنا أكيد مع تاونس تريدينج. شكرا لك شربيل.
1: بسي لك ميراي، يعطيك أهلا العافية وسهلة. واليوم مثل ما قلت الصبح اليوم الركوة دوب، لأنه اسم الله إلي ما بخلي لنا قهوة.
2: إلي بيشرب قهوة
1: بيسينا. تعرفي ميلينا الصبح قبل ما تجي بنعمل أول ركوة كافيه دو برازيل، يعني بتسيرني هيك بربع فنجان. بس إلي اسم الله، يعني أنا بصارت ستة بيكون صار شربينش ثلاثة فنجين.
2: يلا هلا بيشرب له شي أربعة. ها بيشرب
1: صحتين كافيه دو برازيل، ما في أطيب منه
2: أكيد. شكرا شربيل. يلا إلي تفضل من كافي من قلب بيروت.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني
0: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان الاخرس بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش

0: كل المستمعين بونجور. علو علو الراديو لك ايه علو على الاخر. خلو مش بس السيارة انتو اللي انتو فيها، السيارات اللي حواليكم، البيوت اللي حواليكم، المكاتب اللي حواليكم يسمعونا ويسمعوا اغاني اغاني. رح بلش فورا بفويس من إيزابيل، خلينا نسمع قصتها لإيزابيل.
1: بونجو مدام ميري، بونجو للمستمعين. حبيت هيك شارككم شغلة صارت كتير حلوة معي نهار الحلو بشعر. نهار الجمعة بعد الظهر مع الساعة 5-6 انقطعت بدبي، قلت حرارتي الجيب معي، صفيت على جنب ناطرين يجي حدا. دقينا، بيوصل شاب بيوقف حدي من عمر بنتي، عمره شو 23-24.
0: اوكي.
1: قال لي خير مدام شو صار معك؟ قلت له حمي الجيب. قال لي حطيتي له مي؟ قلت له ميكانيسي حطتك؟ قال لي لا. قلت له تفهم بالسيارات؟ قال لي لا. قلت له شو صار عليك توقف وتنشوي معك؟ قال لي شفتك مدام لحالك ما حبيت اتركك.
0: ايه شو مهضوم؟
1: بعد في هيك شباب مهذبين
0: والله، بعد
1: في هيك اولاد يرحمك يا ستي، كانت تقول طير مربى غالي يخليه لأهله، ما عادش أعرف شو بدي أعمل تأتشكره. وقفته حدي بتكفي،
0: أكيد
1: هذا موضوع كتير مهم إنه نربي أولادنا على هيك قصص وعلى مسؤوليات نربحهم بعدين.
0: شو لكن في أحلى منها هالخبرية، بتجنن. وعلى كل نخوة الشباب اللبناني معروفة ومشهورة، يعني أنا يا ما صاير معي أوقات كون مسربة بالليل، يكون عندي تصوير أو كون بسهرة، يصير معي شيء ينقطع السيارة مثلك إيزابيل، أو ينفخت معي الدولاب. دغري دغري الشباب عندهم نخوة فظيعة، هيدا اللبناني. الشغلة والله هيك بنفتخر فيها بشباب لبنان النخوة. يمكن بلدنا صغير ويمكن مر عليه كتير صعوبات، ولكن وقت الجد بتلاقي ابن البلد حدك. والله الشاب اللبناني عنده إياها هاي القصة، عنده هالروح، يعني إنه بشوف حدا خصوصي ست واقفة على الطريق مهمة جدا. يعني لكل شاب لبناني عنده قلب كبير، ولكل شخص بعده هيك محافظ على هالشهامة. شو حلو
2: اللي
0: قولك يا نانا بونجور.
3: صباحكم خير يا رب.
0: مرسي.
3: انت ومدينة وإليك شو بقول.
0: شكرا.
3: بتقلك بس شو المثل اللي قالته المدام؟
0: ما بعرف.
3: كل بواب بنات وشباب بواب ما بتخليهم لأمات.
0: ما انتبهت، أنا كمان ما انتبهت.
3: والمرة بسمع.
0: أنا كمان ما انتبهت كثير مزبوط على الشيء اللي قالته. مش سمعته يعني، ما بعرف. على كل خلينا نذكر كل المستمعين بسيرفي فاين. طبعا هيدا التطبيق اللي جامع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. ليه عم بقلكن تنزلوه؟ يعني بسيرفي فايند فيكن تلاقوا حيلا شي بدكن ياه. بدكن نادي رياضي، بدكن معلم استاذ، بدكن ممرض، بدكن محل تياب، بدكن شو ما بدكن موجود على سيرفي فايند. يعني مش ما كل ما الواحد بده شغله أو ناقصه شي بصير يتحذر ويسأل ويتلفن، دخلك بتعرف هيدا وين، أو بتعرف وين في محل ببيع هيك. خلص اعمل فوت على الاب، اكتب الشغله اللي بدك اياها، بتلاقيها وين موجوده، من الاقرب عليك للابعد. هيني كتير نزلوا سيرفي فايند. وبدي ذكر الطلاب، اذا بدكم مصروف زياده فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند، وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحه مهني او مؤسسه. لما هو يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبه من الاشتراك، إذا بدكن النسبة تكون أعلى ما عليكن إلا تتواصلوا مع الإدارة. رح أعطيكن رقمهم لا سيرفي فايند، عندهم 2 كود 70 أو 71، الرقم 10 77 06. بدي أقول لك كل حدا عنده مصلحة محل خدمة لازم الناس تعرف عنك، لذلك لازم تتسجل بسيرفي فايند. إذا بدكم تحكوا مع الإدارة هيدا رقم 70 أو 71 10 77 06.

0: لكن ليه؟
1: بتعرفوا مستمعينا مين برأيي من أقوى الناس بالعالم؟ بتعرفوا شي؟ مش قوي بالعضلات، لا مش عم نحكي عن العضلات، يعني مش دايما الشخص اللي صوته عالي ولا اللي بيرد بسرعة واللي أو اللي بيحكي وبيغلب غيره بالكلام، لا لا، هو الإنسان اللي بيغلب نفسه. يعني بدي أقلكن شغلة، لا امبارح صارت معي مشان هيك عم خبركن عنها، إنه بس يكون قدامك مثلا موقف مستفز، إنه كلمة بتوجعك، شخص عم يستفزك قدامك يعني، ومع هيك بتاخد نفس، بتسكت شوي وبتختار كيف ترد. ياي نيال قلبك إذا كنت هيك نيالة، لأنه بتعرفوا شو أسهل شي بالدنيا؟ إنك تنسم، إنك تنفعل، وإنك تعصب، وأسهل شي إنك تصرخ، ترد بكلمة قاسية أو تعمل ردة فعل بلحظة غضب.
2: بحبك لو
1: بس أسهل شيء إنك تصرخ مثل ما حكينا، ولكن صعب إنك تمسك حالك، يعني ضبط الأعصاب.
2: بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعد عني، بحبك كل يوم.
1: اوعى تفتكروا إنه الإنسان اللي بيضبط أعصابه ضعيف، بالعكس هيدي بدها قوة كبيرة، يعني بدها إنسان يكون ماسك زمام نفسه وما يخلي لحظة غضب تتحكم فيه.
2: سنين رايحة وسنين جاية، بشوف أحلامي فعليا، بحس الكون ضحك فيا، بحس
1: مش معقول، لأنه شفت مشهد امبارح، ما بدي أخبركم إياه، ما بدي أقول كل شيء، يعني إنه لأنه بحترم مواقف الناس وبحترم، بس نكون قاعدين أصحاب مع بعضنا، صار مثل قصة كتير قوية وشخص قال لشخص تاني شيء مستفز جدا وشيء بعصيب وشيء يعني بشع مش حلو. ما بقدر قلكن الشخص التاني، أنا قلت يا ويلي بدي يقوم يقوصوا لهالدرجة يعني. كان رايق بشكل ضبط أعصابه، صرت أقول يا عمي كيف الواحد بيقدر يضبط أعصابه هيك، ما بعرف، ما بعرف، أنا ما فيني.

بس تعصب، وأنا بتصير معي بس تعصب كتير، ما بتعود تعرف شو تقول، يعني مش شو تقول، ما بتعود تتحكم بالكلام اللي بتقوله، يعني بتصير تقول كلام يجرح لدرجة مش طبيعية، ما بتعود تعرف، خلاص بتفقد أعصابك. هاي هي، واحد يفقد أعصابه بصير يقول شو ما كان.

سمعينا عم بخبرون انه ايه يعني اكيد ما بيضبطوا اعصابهم ما فيهم، بس انه شو في يعمل الواحد، ما في انه ما في علم يعني ما في دراسات بتقول شو لازم تعمل، بدك تجرب تحصن حالك تجاه كل الامور اللي بتصير معك تما تنسم وتقول شيء وبعدين تندم عليه يعني.

بديك تطولي بالك، ما فينا. منيح اللي كانت عم تحكيكي على التليفون، لو كانت بوجهك كنت خبطتيها. يعني بدنا نطول بالنا.

0: نروح أنا وياكم على قلبهم بالزلقة. هو قريب فشخة فشخة فشخة علينا في حرق أسعار.
1: والضحكة الحلوة دي
0: شو ما بدكن من برادات تلفزيونات غسالات وأفران اي سي اسبيراتور واللي بدكن ياه من المعدات الكهربائية الكبيرة والصغيرة موجودة بقلبهم بالزلقة. هن موجودين دغري حد صيدلية سانتا ماريا. هلا اليوم بقلبهم عاملين حرق اسعار. رح قلكن هيك كم غرض تعطيكم فكره. اير كولر ب 85 دولار، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو ب 420 دولار ريكب خالص، عندهم توب واوفن وهود اكسبر 60 سنتيمتر ب 775 دولار. شو هالقلبهم بدو يوقف حد الناس، خصوص الناس اللي بدها تتجوز، خصوص الناس اللي عم تعمل بيت، اللي بدها تغير. طبعا في عندهم صفحة على انستا وعلى فيسبوك، عملوا لهم فولو، حطوا قلبهم وشوفوا كل الماركات العالمية وجودتها القوية. إذن هني موجودين بالزلقة حد سانتا ماريا فارماسي، وفيكن تحكون على هيدا الرقم 70-55-36-11. قلبو هوم 70-55-36-11.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: لك تحياتنا. ايه بونجور، والله بونجور.
1: بدو كاريزما وعين جان، واللي شوف
0: كاريزما. كاريزما هيدا اهم شيء بالحياة. ممكن كتير يكون الواحد منه جميل الوجه او ما عنده يعني هالمواصفات المستر لبنان. بس يفوت بتقولوا واو شو هالطلة، يعني عنده كاريزما سبحان الله.

خطر هالتشات جي بي تي، الله يساعده والله العظيم الله يساعده. مستمعينا رح نكفي نحن وياكم، صارت ساعتنا 9:15 اللي وعيوا هلا بنقول لهم صباح الخير. والله وعيتوا هلا 9:15 عندكم النهار طويل، يلا وعوا وتنشطوا وقوموا روحوا على شغلكم. بصير فكر أوقات إنه اللي بيشتغل الصبح بكير مثل كأنه عم يشتغل، كيف بدي أقولكم، مثل كأنه عم يشتغل يومين ثلاثة لناس ورا مكتب، لأنه اللي بيقوم بكير وبيبلش شغله في عذاب نوعا ما، يعني مثل ما نحن، بس نحن أكيد ما في عذاب، في فرح لأنه نحن معكم، يعني هيدا أحلى شيء بالدنيا. كنتوا معزومين هالويك اند، عندكم مناسبة، عندكم أول قربانة، عندكم عميدة، وبدكم شيء هيك يعني قد الجيبة، بدي إلكن تلحقوا حالكم تروحوا عند وهيبة جولوري بساحة جوني.

لكم الأفريت اللي عاملينها بجولوري وهيبي بساحة جوني. أول شيء عاملين صليب مع سنسلة ب $15، عاملين بلاك والليدي ب $30، وحلق والليدي ب $25. كمان تشكيلة كتير كبيرة من المحابس بأسعار بتجنن. أكيد زورون هلأ بيجوني، بيفتحوا من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 7 المساء كل يوم من التنين للسبت. أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وعندهم بيشتروا منكم الذهب المستعمل. وهي بيت جولوري بساحة جوني، رقمهم فيكم تتواصلوا معهم على 03-87-02-88. وهي بيت جولوري بساحة جوني 03-87-02-88.

اليوم خطر على بالي سؤال بيقول هالسؤال شو أكتر شي بيدور براس الإنسان بالحياة؟ يعني شو الفكرة اللي بترجع لراسك وبتتكرر كل يوم؟ هيك كان سؤالي، يعني شو هو الشي اللي أكتر شي بفكر فيه الإنسان؟ أكيد يمكن الجواب يختلف من شخص لشخص، يا الله المستمعين، ما في أهضم منكم، ما في أطيب منكم. طيب بكون عم بحكي جد، بتقولوا لي شيء بصير اضحك فيك، قال فيك أكتر شيء بتفكر فيه بس أنا

فكر بالمستقبل. لأنه بيفكر أنه كيف رح يكون بكرة، شو رح يصير، رح أنجح، رح ضل بصحتي، أولادي رح يكونوا بخير، يعني على طول بكرة شو. هلأ في ناس أكتر شي بيفكروا بالمصاري وبالأمان، لأنه بطبيعته الإنسان بده يحس أنه محمي. في ناس بيفكروا بالعيلة لأنه أغلى شي عندهم. في ناس بيفكروا بالفلسفة شوي، أنه ليه أنا هون، شو رح أترك وراي، يعني هيك شيء. وكمان بيقولوا شو بعد، وين رايح، شو بكرة مخبأ.

ما بدي المستمعين يفكروا هيك صراحة، يعني دايما الأفكار السوداء هي اللي بتجي على راسنا، ما بدنا أنه نفكر بأفكار سوداء وبشعة، أنه منخاف على اللي حوالينا أنه نفقدهم أو يصير لهم شيء. يا دلي يا دلي، شو هالتفكير القاسي المزعج ليه أنا جيت على هالدنيا مثلا؟ هيدا سؤال من المستمعين.

0: التواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: ما تسألوني شو عم بقرقش لأنه ضليتكن على المولندور، ما تجوا هلأ لعندي وتقولولي دوقينا من هالكياس، ما رح دوقكن. بدكن تروحوا بس على المولندور وتجيبوا كرانشي ستيكس طيب بالمولندور. يا ويلي شو طيبين، على جبنة، زعتر، غارليك اند هيربز، بارميزان، اللي بيحب البارميزان بتكون تدوقوا هالستيكس على بارميزان، مش معقول شو طيبين. هول بس بالمولندور.
2: انت وين ما بتكوني انا حدك حدك رح كون انت يا
1: بعدين بدي اذكر انه هلا وصلنا للحماس القوي والتشويق القوي. يلا طلعوا على المولندور بيزو مصبح، في شاشة كبيرة، أجواء حماسية وأحلى جمعة مع الأصحاب. عاملين خلال المباريات بس أكيد أوفرات وعروض للمستمعين اللي بيطلعوا عزو مصبح المولندور تيحضروا نهاية هلأ المونديال هالأسبوع. عاملين أوبن بير ب 14 دولار، عاملين أوبن بير مع أرجيلة ب 19 دولار، وعاملين كمان 3 بيتزا فيجيتيريان فرايز وسوفت درينكس بس ب 12 دولار. استفيدوا من هالعروض خلال نهاية المونديال واحجزوا بمولندور بيزو مصبح 79-09-92-39. يلا خدوا الرقم واحجزوا هلا المولندور زوق مصبح 79-09-92-39.

0: هلا إلى الربح مع تارجت فود. اليوم أجواء طبعاً الحماس لابد أنه يكون نجم المباراة من هيلث أب هو دايتوس كوكو كوكيز مع فانيلا كريم. يا ويلي شو طيب هالبسكوي. يلا اللي بده أكيد يتصل فينا 01-322-1000 تيربح معنا من هيلث أب شي طيب كتير. يلا معنا اتصال. ألو
1: بونجور.
0: بونجورين مين معنا؟
1: معك خليل عزار من بيت شباب.
0: خليل عزار؟
1: نعم.
0: كيفك يا خليل؟
1: سافا كيفكم انتو؟
0: ماشي الحال ميرسي. بتحب البسكوي على كاكاو على فاني على تعرف كل قطعة قدي فيها برأيك انت قدي فيها كالوري؟
1: بعرف انه ما كتير بس قدي.
0: برافو برافو. هاي اهم شيء انه ما كتير. فيها 46 سعرة حرارية يعني في
1: ناكل وضميرنا مرتاح يعني.
0: لكن برافو برافو برافو. دايتوس عم يعمل ضجة هلأ على البانويات بالدورة وبالزلقة. ربحت معنا خليل، ألف مبروك.
1: مرسي
0: يا هلا. باي باي.
1: باي
0: يلا هلأ بعد شوي رح أقول لخليل كيف بده يتصل بتارجت فود تيربح جايزته، لأنه بدي يربح كمان شخص تاني فريش اند سموث ووتر وايبس. طبعا هول الوايبس تركيبتهم كتير ناعمة، بتحتوي على 99% مي نائية، يعني بتعطي تنظيف فعال ومنعش وبتحافظ على نعومة البشرة الحساسة. اتصلوا فينا 01-322-1000. عجلوا عجلوا هلا مش بعد دقيقتين ثلاثة. الو
2: الو
0: هاي بونجور.
2: بونجور
0: مين معي؟
2: سهيل منصور.
0: اهلا وسهلا فيك يا سهيل. يلا ربحت معنا، اكيد بدكن تتصلوا بتارجت فود تستلموا جايزتكن.
2: شو ربحنا يعني؟
0: ربحت معنا هن بيقولوا لك الشركه.
2: مع مين بدي احكي؟ مع تارجت فود؟
0: ايه مع تارجت فود. هلا بعطيك الرقم على الهواء. سكر تعطيك الرقم. يلا
2: اوكي يلا
0: باي.
2: أوكي.
0: باي سهيل. باي باي
2: باي, باي.
0: يا هلا باي باي. ربحوا معنا اليوم خليل وسهيل، بدهم يتصلوا بتارجت فود تيستلموا جوائزهم على 01-901-702 أو 703.

0: مستمعينا بنتابع نحن وياكم لقائنا وباقيين معكم بعد في عندي ساعة وحدة سوا. اخ منكم اخ راح نفسي نقطع نفسي على الاخر، ما بعرف ليش هيك عم قال لك إلي فتحت موضوع هلا. يلا شربل عم يحضر حاله، اركض شربل اركض حبيبي، يلا تفضل إلي.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والله بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: النهارة بتعرف خيالة يا غالي يا
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالياً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالياً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: صارت ستة
5: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
9: رجعني على لبنان.
5: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
9: والصور شو مشتاق.
5: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: صار معنا شربل أكيد حامل معه أخبار جديدة. خلينا نشوف شو هني هالأخبار.
1: صباح النور ميراي. إن شاء الله نضلنا نجي على الإذاعة ويضل في أخبار ويضلوا هالموتورات يقدروا يضووا، لأنه الكهرباء عن جد عيب عليكم بوزارة الطاقة والمياه، عيب عليكم في مناطق ما عم بتشوف الكهرباء نهائيا. عنا بكسروان ميراي كارثة كارثة، وما حدا عم يسأل وما حدا عم يقول لنا شو صاير. في مناطق عم تجي فيها 4 ساعات بس. انتبه، بعد ما خلصوا 6 أشهر اللي وعدنا فيهم علي الوزير ب 24 على 24، مش سنة، هو منه عارف انه راي عم غلط عليه بابا، كأنه يعني هلأ عم يطلع يبرر، وعمل مؤتمر صحافي من يومين انا ما فهمت ولا كلمة منه صراحة، عم يبرر لللبنانية. بس هو عارف انه نحن ازمتنا بلبنان وقديش صار فيه سرقات بكل المراحل السابقة بكل الحكومات السابقة بوزارة
0: الطاقة. لك يا شربل كلهم هي
1: اجا وعدنا بست كهرباء 24 بست أشهر، هلأ عم ببرر. لا يا معالي الوزير، ما فيك تطلع تفرش حرير، هلأ عصير الحرير بدي احكي عبسوس لانه عنده متحف الحرير ببسوس، في مناطق ما عم بيشوفوا الكهرباء، الموتورات عم يضطروا يريحوا، في مناطق يعني ماكسيموم عم تيجي 4 ساعات كهرباء فيها، وكهرباء لبنان عم بتحذر من انقطاع شامل للكهرباء. شكرا وزارة الطاقة والمياه، شكرا لهالحكومة. لكي خبر ميراي متوقع قد ما وعدونا، عطونا وعود، يعني أنا ما عم لاقي شيء جديد من وزارة الطاقة والمياه بعد مثل ما قلنا ما مرقوا 6 أشهر. عن جد يا عيب الشوم، ما في كهرباء، ما في ماي، وفشل ورا فشل بكل 3/4 الوزراء، مش كلنا لحتى ما نظلمهم، فشل زريع بهيدي الحكومة
0: يلي
1: خصوصا كل شيء بيتعلق بالخدمات.
0: الله يساعد هالمواطن. ولو
1: كنت عملك فرشولنا الحرير، بتعرفي ببسوس في متحف الحرير عندهم اليوم السفارة الإيطالية بعتولنا عاملين، لأنه السنة نحن عم نحتفل ميراي بالمئوية الثامنة، يعني 800 سنة لوفاة القديس مار فرانسيس الأسيزي، شفنا بأسيزي يلي رح منزورها نحن و110 مستمعين رح منزورهم بتشرين الأول ب13 الأول المقبل، رح بيكون لنا يوم كامل بأسيزي، رح منزور ضريح مار فرانسيس. من فترة صار في عرض لبقايا ذخائره العظم تبعه، عرضوه لمدة شهر للناس، هلأ كمان كل شهر أيلول يا الله ما رح نلحق، عاملين بالباحة الخارجية اللي رايحين معنا بيشوفوا شو هالموقع الحلو لبازيليك مار فرانسيس، عاملين احتفالات بالضوء والصوت ومرنمين وفنانين إيطاليين مهمين، رح بيكون عم يحيوا 800 سنة على وفاة مار فرانسيس. بلبنان السفارة الإيطالية ما حبت تغيب عن هذا الموضوع، اليوم رح يطلقوا بمؤتمر صحافي بمتحف الحرير ببسوس، رح يعلنوا عن افتتاح عمل فني رائع بهذه المناسبة، بمناسبة 800 سنة على وفاة مار فرانسيس الأسيزي، من إنتاج المعهد الثقافي الإيطالي بالتعاون أكيد مع متحف الحرير ببسوس، اليوم رح يطلقوه.
0: أوكي.
1: وبما أنه عم نحكي عن بسوس ميراي، لو بكير كتير ما في أحكي عن بسوس ما جيب سيرة عيد السيدة، عيد انتقال السيدة العذراء بهالضيعة الحلوة كتير بسوس، يلي عم بتحضر مهرجان لعيد السيدة رائع رائع رائع، يعني رح فرجيك البرنامج يلي بعتولنا إياه، يعني مبلشين التلاتة ب11 آب مع جوقة المجد مع العريس حبيبه أنطون مع عامل بلبلة.
0: شو تجوز؟
1: هو أمير يزبك، يعني صار في وبعدين تسرب فويس بصوته وعم يحكي مع أمير يزبك، وفي تعبير بزيئة ومثبات ما بعرف، يعني الله يوفقه للشاعر حبيبه أنطون صديقنا. بس شو هالغرام بشهر، يعني واحد بينغرم بيتجوز، لأنه أمير يزبك له شهر طلق زوجته الثانية الملكة جمال سوريا السابقة. فإذا افتتاح مهرجان بسوس بكير بكرة، مذكر بوعد أهالي بسوس وبلدية بسوس ولجنة الوقف أنه نحن حدكم وحد كل الضياع يلي عم تحيي مهرجاناتها بساحة كنيسة السيدة 3/11 آب، رح بتكون جوقة المجد، فإذا بحفلة زجلية كتير كبيرة. التاني يوم على الأربعة ب12 آب رح بيكون في على 8 بالليل ميني ستوديو، وعلى الساعة 10 بالليل سهرة كاراوكي. الجمعة ليلة عيد السيدة ميراي، لا قبل الخميس ب13 شهر رح بيكون كمان في سهرة فنية منوعة ودي جي وليلة عيد السيدة ب 14 آب بيكون ليلة جمعة سنم سائب. رح بيكون المطرب جوزيف عيسى سهرة عود غير شكل
0: وكمان
1: ومطربين كتار ورح بتكون موسيقى بسوس الخيرية. بدي أقول للمستمعين تحضروا مش بس أهل بسوس كل المنطقة وكل لبنان لمهرجان عيد السيدة ببسوس رائع برنامج رائع ومنوع. من أخبارنا اليوم وبكرة ميراي في جلسة تشريعية كنا حكينا عنها الأسبوع الماضي ودعا لها الأستاذ نبيه بره رئيس مجلس النواب. اليوم وبكرة يعني ما الدولة التلفزيون جرب يعمل شيء مشاريات العمل البيت لأنه رح بتشوف النواب عم يتقبروا مع بعضهم وعم بيهتوا بعضهم وعم بيهينوا بعضهم لأنه رح بيكون في نقل مباشر بيبقى تلفزيون لبنان عطي الصورة لكل التلفزيونات. يا ريت بحطونا غير برامج.
0: ليك شربل أنا ما عم بحضر أخبار هالفترة.
1: أنا متلك
0: بالصيفية ما خلاص
1: نهائيا. اليوم فإذا بكرة جلسة تشريعية بتمتد ميراي على مدى يومين. أنا بحس أنه هيدي الجلسة اليوم بكرة رح تكون الأكثر ازدحاما بالبنود لأنه بتعرفي صار له أشهر مجلس النواب ما اجتمع. عرفنا أنه في 44 بند بالجلسة اليوم وبكرة رح يتوزعوا بين اقتراحات قوانين مشاريع محاولتها سبق محاولتها الحكومة للمجلس النيابي وخي هيك رشت العجلة التشريعية للمجلس النيابي. من الملفات واقتراحات القوانين عرفت أنه في قضايا إلى علاقة بالأمور المعيشية الأمور الإدارية هيدي رح تاخد مساحة كبيرة من الجلسة اليوم بكرة. كمان في أمور إلى علاقة بالدفاع المدني بالضبط الجمركية بالجامعة اللبنانية بالقطاع التربوي وصولا لحماية المستهلك. كمان في بند له علاقة بالصليب الأحمر اللبناني. دفعة واحدة رح بجربوا النواب يعالجوا كل هيدي الأولويات بعد كسل وبعد عدم أنه يجتمعوا من فترة طويلة. كمان ميراي رح بكون في ملفات مالية ملفات اجتماعية كمان ملف أعطاء هبدأ زلغوطة إلي ملف أعطاء 6 رواتب لموظفي القطاع العام. اليوم من شباط طرقونا ب 300,000 ليرة عن كل تنكة بنزين. شباط أدار نيسان أيار زيران ونص تموز 5 شهور ونص. اليوم رح ببطوا الموضوع
0: ليك قديم بسط إلي
1: رح ببطوا الموضوع بالجلسة التشريعية. كمان رح بيصير في تعديل لقانون الضمان الاجتماعي. كمان عرفت انه ميراي اقتراح الغاء عقوبة الاعدام واقتراح قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية. هود الملفات انا بحس رح بيولعوا الجلسة رح يفتحوا نقاش واسع داخل الجلسة. كمان في بند اليوم وبكرة له علاقة باقتراح تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية وكأنه فئة معينة من اللبنانيين بدها تهيمن وتسيطر على الجامعة اللبنانية لفترة أطول. كمان هذا الاقتراح بحس تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية كمان رح يولع الأجواء ورح يعمل جدل ورح يعملنا أمبيانس على التلفزيونات. وأكيد خلال كلمات النواب المفاوضات ما رح بتغيب رح تفرض حالة وكمان مسألة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم كمان هيدا رح يعملنا أجواء كتير حلوة وحماسية رح تتخطى أجواء المونديال. رح ننطر اليوم بكرة لحتى نشوف إذا المجلس النيابي رح بيكون مجلس منتج. اليوم نحن بحاجة ميراي لقرارات عملية ما قلنا جلادة نشوف خلافاتهم بالبث المباشر يعني يتفضلوا يقروا القوانين وخلصت
0: وخلصنا.
1: وأيه اليوم نقابة موظفي أوجيرو بدي أقول للمستمعين تبهوا اليوم وبكرة أوجيرو الموظفين والعمال مضربين إضراب كامل اليوم وبكرة. اليوم بالبيان يلي بعتولنا إياه ما في حضور بولا أي مركز لهيئة أوجيرو ما في حضور للموظفين اليوم مسكرين. بكرة رح بيصير في حضور بس ما في عمل رح يجوا فإذا إضراب تحذيري شبه شامل
0: حلو
1: بكل مراكز عمل تابعة لهيئة أوجيرو اليوم وبكرة. كمان بكرة ميراي رح بينفذوا الموظفين والعاملين بهيئة أوجيرو رح بينفذوا اعتصام مركزي بساحة رياض الصلح على الساعة 11 قبل الظهر دفاعا عن حقوق العاملين مثل ما بعتولنا بيبينون. كمان خبر كتير مهم وكنت أنا أول من قالك عنه ميراي انه عم بيحضروا لحتى يصير في عفاءات للمتضررين من حرب اسرائيل. وزير الماليه ياسين جابر امبارح أصدر قرار حدد في آلية إذا بدك تطبيق القانون الخاص بإعفاء كل متضرري الاعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة. أكيد في كتير تفاصيل ما رح فوت فيها، بيقدروا يتابعون على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. إجمالا هيدي هي ميراي، هات لشوف إذا بعد عنا شيء. لا خلينا نأجلهم، هيدي هي إجمالا آخر أخبارنا. بس بدي أتذكر المستمعين أنه فلافل أبو أندريه من الساعة 7 عم يستقبل كل المستمعين بفروعته الأربعة بزوق مصباح، بعطسراد جونية، على أوتوستراد أنت الياس، كمان بفرع الحلو كتير في
0: زوق مصباح جبال أنت الياس وبس وقريبا بكفرح باب.
1: يلا اجاني، لا اجاني واتساب على رقم خاص بيضحك بس ما في قريه على الهواء، هلا بقري لك يا لك.
0: اوكي
1: ده وحدك.
0: اوكي
1: هيدي اخبارنا. فيهم يطلبوا المستمعين من عند فلافل أبو أندريه من هلا وللساعة 12 نص الليل.
0: اوكي
1: ختاما اذا بدك خلينا انا وياك ميراي قبل ما ناخد اتصال ذكر المستمعين بالعرض الكثير حلو اللي عاملينه مطانوس تريدينج. كل حدا بيتسوق من الويب سايت من مطانوس تريدينج دوت كوم بقيمة $30 بيطلع له، بينزل اسمه بالبوكال والتنين والنهاية المونديال رح بيصير في سحب، رح بينزل الأسماء على السوشيال ميديا كل مواقع السوشيال ميديا عندهم، رح بيصير في ربح لبلاي ستيشن PS5، رح بيكون في ربح لعدة أجهزة موبايل، رح بيكون في كمان فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. هيدي مطانوس تريدينج عندهم، يعني هيدي الربح إلهم علاقة فيه لوحدهم مش على الهواء عنا نحن غير مسابقة. فكل حدا بيتسوق من عند مطانوس تريدينج بقيمة $30 بينزل اسمه بالقرعة. وما تنسوا فإذن كمان بس تسوقوا من عندهم تستعملوا البرومو كود الخاصة بمستمعي أغاني أغاني يلي هي أغاني 15 أغاني 15 ليطلع لكم حسم بقيمة 15% على كل مشترياتكم. تحية لمطانوس تريدينج. أنا اليوم بس خلص رح أعمل صبحية عندهم. بدك شيء؟ بدك جيب لك شيء؟
0: يعني ما شو متوفر؟
1: قال له لشرب عملنا التشكيل. شو اسمها الكلبة تبعيتك؟
0: أدا شو بدك؟
1: مرة سألتك قلت رح رح قال له لشرب عملنا تشكيلة ولولا كلبة هي صبي أو بنت؟
0: صبي
1: عملنا تشكيلة
0: ختيار يا حرام.
1: الله يعطيه الصحة،
0: صار عمره 13 سنة
1: ويعطي أيام حلوة ونياله أنه عايش معك. فاليوم بدي اشوف انا بدي نقي لك قصص ده بيلبس في له قياس معين لانه انا
0: لا شيء ميديوم هو بشو مالتي ميديوم.
1: خلص رح اقول له لشرب المطانس اعمل لي شيء تشكيله لا ياسات كلها تكون ميديوم لانه صار عنده مش بس اكل وتريد صار عنده كل المستلزمات تياب وكل شيء كل شيء ممكن تعوزيه موجود عندهم. ميري رح اختم انا بالربح رح
0: يلا
1: في حدا عم يترجينا عم بليز الا المدام ميري تشيل البلوك كبس في اللي بليز اعمل مصالحة على الهواء.
0: لا لا لا لا ولا ممكن ولا ممكن. هلا في اثنين بدي اعمل لهم بلوك هلا
1: لا ميري انا يعني انا بحيي كل المستمعين بس انه لازم يعرفوا انه في حدود على الهواء، في ادبيات على الهواء، في الاف الناس عم تسمع. بدي اخذ اتصال على 01-322-1000 وانا ميري انتوا عم تاخذوا الاتصال بكون انا دغري بعثت الاسم لمطانوس تريدينج بيقدروا يسلموا هديتهم ابتداء من الساعة 10 اليوم اذا بدهم.
0: يلا فتحت لنا سنترال مشي الحال، اجا اتصال يلا
1: يلا مين بده يربح مجموعة علو. من بيئات المونديال يلي حاطين على الويب سايت.
0: ايه بونجور
1: لازم يوطوا ميراي بس بالإذن
0: صوت الراديو
1: منك. صوت الراديو
0: نقطع الخط يلا
1: رجاء أول ما يعلق الخط معكم دغري وطوا صوت الإزاعة حدكم واسمعوا ميراي من الأباري التليفون.
0: إيه لأنه بيعمل رتور وما منعود نسمعكم يعني. ألو
2: ألو صباح الخير
0: صباح النور
1: عبد الله رح تشتي بالستوديو عبد الله كوراني عبد الله بكل محبة بعد عنا 30
2: سنة عبد الله
1: ربحان كل الجوائز امبارح كمان بليز عبد الله انت صديق ما تخلينا نجادل على الهواء عبد الله، ما فينا نعمل جوله على كل الهدايا رجاء، خلينا نترك مجال لمستمعين جداد بليز، يعني ما بعرف اليوم يعني عم يحرجونا المستمعين.
0: ايه ما هاي بتصير.
1: عبد الله كوراني وين ما رحت وين ما جيت بيسالوني كيف شكله كيف موديله، بقول لهم شاب مثل القمر طويل عيونه خضر عنده غمايزات
0: كاريزما
1: غير شكل، لانه كل الناس بتسال عنك يا عبد الله. خلونا نترك مجال للمستمعين.
0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
1: أسماء.
2: الو مرحبا.
0: اهلا مرحبتين، مين معنا؟
2: سهيل منصور.
1: لك يا سهيل هلا ربحت مع ميراي. يا الله باسم الاب والابن والروح القدس. سهيل لا يا مش عم بيصير مع المستمعين، خلص بلا ربح بلا ربح حليب. خلص بلا
0: يعني
1: ربح. بدك ربح حميري؟
0: لا بلا
1: ولا بس سهيل هلا بعده ربحان.
0: ايه
1: يا سهيل هلا راح اسمك لتارجت فود هلا من خمس دقايق.
0: يلا ما فينا. يلا اتصال. الو
3: الو
0: ايه بونجور بليز وطوا صوت الراديو.
3: يلا
0: عم تحكينا شو انت على البلكون هيدا؟
3: ايه
0: الو
1: كون مقطوع الكهرباء عندهم شو
0: ايه. الو
3: الو مرحبا
0: اهلا مين معنا؟
3: هوبيك.
0: هوبيك؟
3: نعم.
0: شو العائلة؟
3: فهرديان.
0: هوبيك فهرديان.
3: نعم.
0: عرفت شو ربحت معنا هوبيك؟
3: تانوس تريدينج.
0: برافو، من تانوس تريدينج مجموعة بيئة إذا بدك، مجموعة كتير حلوة بتقدم لك إياها تانوس تريدينج. هلا بنقول لك رقم تانوس تتواصل أنت وياهم تستلم جايزتك.
3: أوكي ميرسي كتير.
1: مبروك مبروك هوبيك.
0: ميرسي. أهلا وسهلا باي باي. فيك باي باي باي. بدك تربح بعد؟
1: لا خلاص. بس لكن نزل ضغطي شوي.
0: يلا قوم اشرب فنجان كافيه دوبريتي.
1: من هلك عم بشرب بحفظها.
0: حش تشرب يا زلمة، هيها أعصابك تعبانة. بالعكس أنا بقول شفت عملوا دراسة جديدة هلا عن القهوة بتجنن،
1: لازم يعملوا الدغري على كافيه دو برازيل
0: بتجنن.
1: ميراي بس خلينا نقول لهوبيك أنه الرقم يلي رح بتقولي على الهواء بليز بس بدي يتواصل مع مطانوس تريدينج بالواتساب مش اتصال واتساب.
0: أكيد 03-92-92-83. شكرا لك شربيل ونحن من كافي من قلب بيروت.
4: سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: كل المصاعين بعد عنا تقريبا نص ساعة إلا شوي. أكيد معكن أغاني ومعكن من قلب بيروت.
1: النجم الساطع الساحر
0: شو عم بيصير؟ حدا عم بيعرف على حدا. على كل إن بدي بلش وخبر المستمعين عن المنارة ديري. دايما عم خبركن عن طعمة هالجبنة وهاللبنة لأنه مثل زمان، يعني اليوم صار فيكن تطلبوها من عند المنارة ديري من لبقع دغري لعندكن على باب بيتكن. المنارة ديري كل منتجاتها معمولة 100% من الحليب من دون مواد حافظة ومن دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري مع نسبة ملح قليلة كتير. خلال 24 ساعة بيوصلوا لكم طلبية، يعني يوم تصنيعة لطلباتكم 76 436 954. انه كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات فوق ال 35 دولار. كثير طيبين، ما بقدر لكم اذا بتحبوا الطعمة، يعني الجبنة البلدية مش طبيعية قدي طيبة، كثير طيبين. يلا طلبوهن، اعملوا اوردر على للمنارة ديري 76 436 954.
2: ده حبيب قلبي النانو
0: بدنا نحيي ميلينا لأنه اليوم منا معنا ميلينا، اليوم معنا إلي أزي المخرج. إلي أزي ميلينا اشتقنا لك اليوم.

15 تموز هو اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني يوم مخصص ليأكدوا على أهمية تعليم الشباب مهارات جديدة تساعدهم أنه يدخلوا سوق العمل ويبنوا مستقبلهم. وأكيد الفكرة أنه شهادة واحدة ما بتكفي، لازم يكون عند الإنسان مهارات، خبرة، قدرة يتطور مع تغير العالم. يعني اليوم بنحتفل بالشباب، مش بس بعمر الشباب أكيد، بل بطاقة الشباب وأفكارهم وأحلامهم. هلأ كل إنسان في جواته مهارة يمكن تطلع وتكبر إذا عطاها فرصة، يمكن كلمة تشجيع أو فرصة عمل أو تعليم مهارة جديدة تغير حياة شخص. اليوم بيوم مهارات الشباب بدي أحكي عن شبابنا اللبناني، يعني عن كل شاب وصبية اضطروا يتركوا بلدهم ويفتحوا طريق جديد برا.

بتعرفوا يمكن كتير ناس اللي قاعدين بلبنان واللي ما ظهروا أبدا واللي ما اشتغلوا برا أبدا بيفكروا أنه قصة الاغتراب أنه سفر وبعد عن الأهل. لا حبيبي، الاغتراب مدرسة قاسية جدا، مدرسة بتخلي الإنسان يكتشف حاله ويعرف شو عنده من قدرات وشو لازم يتعلم.

لكم شغلي لأنه برا المنافسة منا سهلة أكيد إنه ما في مجال برا تعتمد على اسم العائلة أو على بتعرف حدا أو على واسطة إنه برا بس بدك تروح تقدم السيفي تبعك حبيبي ما حدا بيطلع باسمك عائلتك وإنت منين جاي لا لا لا بيطلعوا بس على مهاراتك على خبرتك وعلى إصرارك.

0: لي شربة لأنه عندي اتصال مباشر مع أنه ما كفيت موضوعي لأنه كتير مهم هيدا الموضوع، وبحب أنه كتار من الشباب والصبايا اللي بعدهم بلبنان كمان لهم حق أنه أحكي عنهم وحييهم وحيي فيهم طبعا هالإصرار أنه يبقوا بلبنان ويشتغلوا ويعملوا مستقبل. معي اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: لأحلى ميراي مزرعاني.
0: ميرسي.
1: وأحلى أغاني وأحلى شربة السعادة وأحلى صباح.
0: حبيبي مين معي؟
1: معك زميلك توني هيكل.
0: هيدا أنت يا توني حبيبي، بتعرف بسمعك دايما توني، دايما حبيبي، كتير مهضوم ولذيذ وقريب وكاريزما حلوة وبتجنن.
1: ميراي، أول شيء أنا بدي أقول لك بحبك كتير، يعني من أيام باب الحظ هيدا اللي وعيت عليه وكملت معك المشوار بأحلى البرامج، وكنت بمقابلة مع الزميلة هلا المربي موقع الفن، سألتني عن برامج الألعاب. قلت بكل صراحة هلأ من أسبوعين، قلت بالألعاب والتفاعل والتسلية والمرح وخفة الظل ما خلق مثل ميراي مزرعاني.
0: حبيب قلبي يا توني، الله يخلي لي اياك.
1: هيدا بدي هنيك على البرنامج الصباحي. ميراي اليوم بتعرف الاعلام تغير وصار في كتير دخلة وصار في كتير اذا بدك عيوب، وبيضل في حلو. انا بدي هنيك من كل قلبي اول شيء على هالغنى الثقافي اللي عندك اياه بالبرنامج مع الزميل شارب السعادة،
0: اكيد،
1: وقدي عم بتواكبوا الجيل الجديد وتوعوه على قصص ليمشي على الطريق الصحيح. هلا عم تحكي عن مهارات الشباب، عن جد بدي هنيكم من كل قلبي، وبدي هنيكي ميراي، وان شاء الله دايما ربنا بيعطيكم عن جد الصحة والقوة لتضلك مكملة
0: حبيبي.
1: والإعلام بيضل بألف خير طالما في ناس مخضرمين من مثلكم مكملين سوا المشوار. من حبيبي، كل قلبي بدي هنيكي.
0: أنا بشكرك كثير وأنا بهنيك كمان، وشو حلو أنه يجي هيك شيء حلو منك من أعلامي كمان، لأنه بتعرف مثل ما بنعرف في منافسة وما بيطلع حدا بيحكي عن التاني منيح.
1: بدي أقول لك شغلة، ميراي مزرعاني وهالأسامي بنشوف حالنا فيهم نتعلم منهم، فأقل واجباتنا أنه نهنيهم.
0: الله يخليك. شو أخبار الفنان إيوان؟
1: إيوان بجنن هلأ، هلأ بعد نازل عم نطلع الفيزا، عنا حفلة بهولندا وعنا تور بكندا وعنا غنية جديدة إن الله راد بسبعة آب. وإيوان يعني أول شيء بشكركم على الكلام الحلو يلي بتحكوه عن إيوان،
0: دايماً بجنن،
1: وإن شاء الله دايماً مع أغاني مكملين سوا المشوار.
0: حبيب القلب، أنا بدي أشكرك كتير كتير، أثر في هالاتصال لأنك متصالح مع نفسك وبتحب النجاح لغيرك، هاي النتيجة. يعني هاي النتيجة،
1: وبحب هضامتك وبحب صوتك الحلو
0: حبيبي،
1: ويا ليت الزمان يعود يوما. عن جد الزمن الإعلام الجميل نشوفه على الشاشة.
0: الله يخليك، أنا بشكرك كتير حبيب قلبي،
1: يعطيكم ألف عافية.
0: شكراً. الله معك. باي باي. شو عهدهم؟ كتير حلو هالشي، كتير حلو أنه الواحد لو كان عم يسمع، لو كان هو إعلامي وهو مذيع وهو إذا انبسط بشي يقول عنه، يحكي، يخبر. ما نحن مع بعضنا هدفنا واحد للناس يعني، ونحن لازم نشبه الناس ولازم نفرحهم، يعني لازم نكون نحن كلنا على خط واحد. الإعلاميين مسؤوليتنا كبيرة تجاه الناس. وتوني هيكل معروف عنه بهيك حلاوة صوته وجمالية أفكاره وقربه من الناس، والناس كتير بتحبه. توني أنا بشكرك كتير. بتعرف شو عملت فيه؟ نزعت لي الموضوع اللي كنا على

فتحت الموضوع بدي كفيه عن الشباب اللبناني لما يطلعوا لبرا. ما بيطلع بس الشاب اللبناني ومعه شهادته ومعه بي اتش دي معه ما بعرف شو، بيطلع معه تحدي كبير. اول شيء انه يثبت حاله بين الاف الاشخاص، بين ناس من كل الجنسيات. بتعرفوا قديش ناس بتقدم على أشغال برا مع شهادات عالية، خبرات كبيرة. يعني مرة أنا خبروني عن صبية شاطرة كتير وقوية كتير، قدمت على أكبر شركة بالعالم، جوجل مثلا. وصلت ل يعني بتعرفوا بيعملوا معهم كتير انترفيوز ومئة ألف شغلة، وبيشوفهم مئة ألف مدير. وصلت للآخر، يعني وصلت هي وشخص تاني عنده خبرة واسعة كبير أكبر منا بالعمر، يعني عمره شي 45 هي عمرها شي 29 سنة. بس هيدا العمر اللي خليهون يختاروا لإله يشتغل بجوجل، لأنه قالوا أنه عنده خبرة أكتر منا وعمره أكبر. يعني ممكن أنه البوست اللي رح يخدها كمدير مش يحترمه أكتر منها، لا، بس أنه لأنه عنده خبرة وعمره ويك تأملوا لأي درجة. بدي أقول أنه منشوف شباب لبناني صاروا أطباء مهندسين، أصحاب شركات، مبدعين، لأنه عرفوا أنه النجاح بده تعب، بده تطوير مستمر، وبده إيمان بالنفس.

وتحية كتير كبيرة لكل الشباب والصبايا اللي عم بيشتغلوا بلبنان. بعرف يعني برغم كل الصعوبات والضغوطات اللي عندكم إياها عم تقدروا تعطوا. بعرف في ناس مبدعين جدا بس يمكن ما بيقدروا أو يمكن ما بدهم يفلوا، يمكن بدهم يفجروا طاقتهم بلبنان، وهيدا شيء كتير منيح إلنا. يعني أنا بشكركم إنه بعدكم أنتوا بلبنان عم تفجروا طاقتكم وإبداعاتكم بلبنان، لأنه هيدا تحدي كبير لإلكم إنه برغم كل شيء بعدكم مستمرين ومصرين تبقوا بلبنان.

0: بدنا نتسلى كمان، مش بس إبداع بالشغل، كمان إبداع بالفرح، لأنه لبنان مشهور بالفرح وبحب يعيش بفرح. لذلك بدي أدعيكم تطلعوا على ريستو كافي كتير حلو بريفون، هو دغري على بولفار ريفون. قعدته حلوة، حلة جديدة، أجواء صيفية بتشبه لبنان. شو طيب الانترناشنال فود، شي بيجنن، حتى كمان في أكل لبناني. يلا طلعوا هالجمعة، في حماس كتير بنهاية المونديال تنشوف مين رح يربح من المونديال. ريفون لتحجزوا 71-500-554 71-500-554.
1: خرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عمي
2: تزاك علي. أنا أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: الأستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at

0: كل المستمعين شو عم تفكروا هلا مثلا؟ شو في براسكن؟ شو عم تقولوا هلا مثلا؟ شو طالع عبالكن؟ هيك نشوف شو طالع عبالكن. مش تقولوا لي ساندويش فلافل من عند فلافل ابو عندري مثلا، اكيد طيبه بتجنن يعني، بس بشرفكم بلا اكل. لانه عم نطلع من هون انا واليو وشربل دغري على فلافل ابو عندري. بعده واقف على مفرق البيت ولو صار له جمعتين ثلاثة شهر.
1: لا حكاية ولا حكايته بتضل ويتطلع في عيونه ما تركت عينيه.
0: شفتوا الشغل اللي بتصير وبتصير أو بصيروا الناس يحكوا عنا وبصيروا كيف ما تفتح السوشيال ميديا. هلا كونا بواء الكفورة إنه كيف ضعفان. جمعتين ثلاثة خلصت القصة، انتهت تروى بوان ألالين يعني، خلص ما بقى حدا يحكي ضعيف الزلمة. كيف ضعيف وليه ضعيف؟ حر هو ضعيف، بس انه اخذت جمعتين ثلاثة وخلص انتهت القصة.

0: هيدا جابي بفرنسا، هيدا ندق له لجابي لنشوف، لأنه دق لي هيدا نشوف فينا. يلا call again. يلا يا جابي رد علينا. هلا الو بونجور جابي.
1: بونجور.
0: سا فا؟
1: سا فا.
0: تو فا بيان؟
1: تو فا بيان جوسكا ميتنان.
0: جوسكا ميتنان وهي ما عرفت مين معك؟
1: ولا
0: مين؟
1: ريحة الصوت ما عرفت.
0: حبيبي اهلا وسهلا فيك، انت دقيت لي وما رديت، رجعت دقيت لك. خبرنا كيفك يا جابي بفرنسا؟
1: يعني
0: زعلانين؟
1: يعني عم تقولي بعتلك فويس عم تقولي شو عبالك اليوم؟
0: ايه؟
1: عملك عبالي انزل شم ريحة البلد بس.
0: يا الله يا جابي حبيبي، طب ليك تعال نتبادل الأدوار، أنا بروح فرنسا وتع أنت محلي.
1: ما بنصحك لأنه بتضايني كزيارة بس
0: بشكل. يا ويلي. طيب خبرنا زعلانين من وراء المونديال أنه طلعت فرنسا؟
1: لك ما حدا زلينا على شي كبرا،
0: ما حدا باله.
1: امتلى الدنيا البوليس امبارحة على أساس انه بده شو رح يصير، كل واحد راح وجهه طب.
0: ولك ايه ليك اللبنانية زعلانين اكتر، اللبنانية اللي معهم باسبورات فرنسوية زعلانين اكتر.
1: اللبناني بيمشي مع الماشي.
0: ابدا مش معقول. قدي صار لك جابي بفرنسا؟
1: والله وصل لي كتير، صار لي 3 سنين عم تيجي تبلشي بعمر 56 سنة دوزيرو، صعب كتير.
0: واو. أكيد عندك شغلك وعندك هيك ولا؟
1: عندي إيه أكيد، عندي مصبغة بريسينج، نشتغل مع الانتر كونتيننتال مع سوفيتيل.
0: آه أوكي ماشي الحال؟
1: تبا تبا بيان. كل يوم بيومو.
0: إيه أكيد.
1: فرنسا مش مثل زمان، فرنسا تاكسيد كتير. تعملي شوك أول ما بتبلشي.
0: ايه.
1: فوتي 7000 بتير 6000
0: يعني بتشتغل. ايه. ايه. تشتغل تدفع ضرائب.
1: هي هي هي البلاد معمولة لاثنين موظفين بيقبضوا بيشتروا بيت بيقصدوها 25 سنة، الأولاد بيتعلموا بلاش.
0: ايه.
1: الجامعات بيضبطوا أمورهم شاك جور كل يوم بيوم يعني.
0: ايه كل يوم بيوم على كل
1: يعني ده. رزق الله رزق الله أيام لبنان. لما في مرة عملتي بروجرام بنفس البروجرام بس وافزة نفس الإذاعة وقت لحدا تجوز وقدمتو له فستان العرس وكذا وكذا وكذا هو هو هو أنا
0: لا شو عم تحكي؟ واو
1: قدمتو له عملتو له عرس للبنت تخيل. ورجعنا قدمنا له فستان العرس ببلاش تنظيف مصبغة جرينز لبنان ورجعنا قدمنا للمير الحمى.
0: هاي طيب كثير منيح. بتعرف ولا مرة قايل لي جابي هيك؟ أنا كثير سعيدة إنه حكيت معك وبدي أقول لك الله يقويك ويعني الله يفتح برجك.
1: وسلمي لي على شرب الوعد.
0: أكيد هو بيسلم عليك. ميرسي بوكو. بون جورني.
1: باي
0: باي باي.

0: الخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي دخلك مسموم.
1: يلا بدنا نطلع هيدا الأحد على الغدا لأنه القعدة غير شكل بمطعم النسمات الرومية لقلايعات. أجواء لبنانية حلوة وبرنامج فني مع الون من شو أرام، أكيد بدكم تحجزوا قبل. رح أعطيكم الرقم 03-22-88-21. طبعاً ما تنسوا أجمل الأعراس بالفنيوز اللي عندهم والصالات اللي عندهم، أسعار وحصومات خاصة لمستمعي أغاني

يلا ما تنسوا قهوتكم لازم تكون جاهزة وحاضرة على طول. نحنا حاطين القهوة كافيدو برازيل وعم نشرب لأنه مع كافيدو برازيل نهارك بيفرق كتير. قهوة طيبة وبتجنن. هلأ إذا ما لقيتوها حواليكم كافيدو برازيل فيكم تتصلوا بهيدا الرقم، بعتوا واتساب أكيد وبيقولوا لكم وين ممكن تلاقوها حواليكم. 76777361 76777361.

دبك دبيك. يلا معلش رح نختم بكير اليوم استثنائيا يعني. شو جاهز إلي؟ جاهز ولا منك جاهز؟ شو والله ما عرفت. اليوم الخميس؟ لا اليوم الأربعاء.

مش بكير قبل بخمس دقايق قلنا مشكلة يعني. بدي أقول لكل المستمعين شكرا لكم أكيد ترافقنا سوا من الساعة 7:30 لهلا وبكرة كمان لقاء جديد أنا وياكم. لا مش عم زعبر يا الله منكم يا الله منكم. يلا بوعدكم بكرة ببقى خمس دقايق زيادة بعود لكم عن اليوم. يلا بدنا نقول له مرسي لشربل بيلاقيكم بكرة 6 صباحا وبدنا نقول مرسي لإلي أزي مخرجنا العظيم كان معنا اليوم لأنه مالينا أكيد عندها شغل مشان هيك ما قدرت تجي اليوم. يلا اتضلوا بخير سوقوا على مهلكم تبعوا على حالكم بليز بلا هالسلولير على الطريق يا ربي يا ربي شو عم يعمل فينا. انتبهوا كتير منيح لأنه بكرة بدي شوفكم وتكونوا بصحة منيحة وما يكون حدا صاير معه شي بقوس إن شاء الله. يلا اتضلوا بخير باي باي.

0: 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بي جي أم تقدم سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: Pyeong, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: المحلي لمدينة بيروت. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني بي جي أم تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان
1: في
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قال لك هو دبك قال زا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
0: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الفنان الاخرس بمهرجان اعياد بيروت بواتر فرونت انطلياس النقاش. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كاري.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي ولاد بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: من شطورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبانو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان.
2: حلف العمر
0: سلطان الطرب زوج وسوس. في كازينو لبنان لليلة واحدة.
2: اجري الناس على الشارع.
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطية راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7-10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستي. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا عمزرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيتو.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي الولاد بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية. سبت 18 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. انتجم آدم في كازينو لبنان.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي.
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بي جي أم تقدم
2: كل الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
2: حلف الأمر.
0: سلطان الطرب زوج وصوف. كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 23 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبنان سويس.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
2: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.5

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على بروت وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبي
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس
7: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلة
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 3 أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
3: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس.
5: زي والليل بحكولي عنك انك انت دايما
0: ليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. تقدم
6: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان.
6: حلي في العمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني.
7: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
7: ما خاسم
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداءً

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكي أنزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم

0: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale, Ibrahim Maalouf, pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
5: زي والليل بحكولي عنك إنك أنت دايما
4: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: صارت ستة
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
10: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
7: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: رشيد، سان ليفان وهيفا وهبي، ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي.

المحلي لمدينة بيروت. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
6: كل القصايد من حنا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني ومشي.
5: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العالم حيسوق.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
7: بدنا نروح.
5: عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
9: السامبا قالك هو دفكة الزاب يعني
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
11: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش.
12: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
12: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
13: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
14: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
15: أنا بسمعكم كل يوم.
13: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
16: مدام ميريل أنت مش عاوز جربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
13: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
17: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
3: صارت ستة مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي ما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
1: غالي. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز.

0: فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة.
2: اجري الناس على الشال
1: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي انسان بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل الغصايد من حنا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حيسوق إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل يبانو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضايل العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.
8: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
9: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
10: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
11: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
12: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز.

0: بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني. من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: BGM تقدم آدم. انتجم آدم في كازينو لبنان.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano Suisse Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف. كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
4: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طيب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: انت لو كنت بتهتم
3: لاول مره لايف تي في ريميكس
8: ما خصم
3: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي. الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you. Weekend دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. أهم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر لل10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا غالية.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستي
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: من شطورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

عايز انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Concepcion, live, July 20th.
1: Thank you. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبانو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بكرة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

عايز انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني
8: من قلب بيروت.

منال ملاط يوكليلي

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
9: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
9: ما خاص ما وبعد أنا مش طايقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا غالية.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

جديد ملكة المسرح ميريام فارس ما بتعرفني.

0: Wesh t'es.
1: جديد الأخرس لموني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرال انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
5: من اغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.